لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية حسن السيرة والسلوك من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها. ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.

تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري. تبي المفارق روح ماني براديك، فارق وهذا من دواعي سروري. وان كان ما تقدر انا اللي بخليك، محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عف وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشلون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

0: جديد الفنان السعودي الشاب عاصم سلام، ميني ألبوم بعنوان قطار الحب.
1: يا قلبي فاتك قطار الحب وياما.
0: يتضمن ثلاث أغاني:
1: أنا مفارق وأنا الفارق.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بعد ذاك الزعل كله

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجاء والواهب الأموال والنشبا، 65 عاماً حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي.

آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها. ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.وقفعيسى.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@وقفعيسى.ph.

0: ايش تكتبي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحب؟
0: ايش تكتلك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة؟ ايش تكتلك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعه؟ ايش تكتلك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة؟ بدونك أوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي لا تقيس الحب من باب التواصل انشغلت احيان وانت تتصلي
1: نطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل انت اجمل شيء بالدنيا

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جديد الفنان السعودي الشاب عاصم سلام، ميني ألبوم بعنوان قطار الحب.
1: يا قلبي فاتك قطار الحب وياه.
0: يتضمن ثلاث أغاني:
1: أنا مفارق وأنا الفارق.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بعد ذاك الزعل كله
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي. أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
2: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. ننتقل بكم إلى جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي لنقل شعائر خطبتي وصلاة الجمعة. فإلى هناك.

الحمد لله كما ينبغي أن نحمد ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم رسله سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي أولا المقصرة، نتواصى بتقوى الله عز وجل وطاعته. أيها الفضلاء الكرام والفاضلات الكريمات، خلق ذميم وفعل أثيم تأباه النفوس الكريمة وتنفر منه الطباع السليمة، صاحبه مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى، صاحبه منبوذ من أهله ومجتمعه. إنها خيانة الوطن والوشاية بالوطن والوقوف في صف الأعداء ضد الوطن، جريمة شنعاء، جريمة شنيعة نكراء، وكبيرة وجريرة من كبائر الذنوب، فهي أقبح ما يبطنه الإنسان في نفسه ويخفيه عن غيره. إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله تبارك وتعالى من الخيانة فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الخيانة، اللهم إني أعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. بل عد صلى الله عليه وآله وسلم من علامات المنافق أنه إذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، فما أسوأ وما أحقر صفات الخائنين وما أبعدهم عن رب العالمين. إن الله لا يحب الخائنين. وقد فضحهم ربنا تبارك وتعالى وكشف قناعهم لئلا يغتر الناس بهم، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. فهم وإن انتسبوا إلينا

ليسوا منا، وإن تدثروا بوطننا فهم ليسوا منا. تأملوا قول الله في أمثالهم: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. تظاهروا بالانتماء لدولتنا ومملكتنا الغالية، وتدثروا بلباس الوطنية، وقلوبهم منقادة متولية، وقلوبهم متوجهة إلى الأجندات الإرهابية الإيرانية الآثمة الغاشمة والمليشيات الإجرامية المعادية، يتربصون بالمجتمع شرا ويبغون بأهله ضرا، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. نعم، غشوا أنفسهم فمقتهم مجتمعهم ووطنهم، ومن غشنا فليس منا. ألا ما أعظم جرمهم، وما أشد خزيهم، وما أغلظ عقابهم، وما أكبر فضيحتهم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة، يرفع لكل غادر لواء، فيقول: هذه غدرة فلان ابن فلان. ولا عجب، فإنهم في مستنقع الخيانة والفتنة غارقون، وفي أموال التبرعات المشبوهة يرتعون. في مستنقع الخيانة والتولي للخارج والفتنة غارقون، وفي أموال التبرعات المشبوهة يرتعون، وبالولاءات الحزبية الطائفية المتدثرة بالدين المتطرفة مرتبطون ولها خاضعون، وللتنظيمات الإرهابية الإيرانية موالون ولرموزها مبايعون، مختبئين خلف شعارات دينية ولائية خداعة، ظاهرها الخير والبر وباطنها الغدر والمكر. وقد مكروا مكرهم، وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ألا ما أقبح أن يكون المرء عميلاً وتابعاً تسخره الأيادي الخارجية ضد وطنه متى أرادت؟ ألا ما أقبح أن يكون المرء عميلاً وتابعاً تسخره الأيادي الخارجية ضد وطنه متى أرادت؟ أو يكون ذيلاً خسيساً ذليلاً لرأس أفعى سامة تحركه للغدر بوطنه متى شاءت؟ ألا ما ألأم أولئك الذين هم من خيرات الوطن يعتاشون ويتنعمون، وهم له غشون غشاشون غدارون. ألم يقدروا أن القيادة الحكيمة رعتهم وبالخير غمرتهم، وأن الوطن أكرمهم ورفع بين الأمم شأنهم؟ فما كان جوابهم إلا جحوداً ونكراناً وخيانة ونقضاً للعهد والبيعة والأمانة. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. فيا شباب الوطن، يا شباب الوطن، الله الله في وطنكم، احذروا أن تنخدعوا بكلمات الخائنين المفسدين الذين تدثروا بثياب الصالحين، وهم شر الخلق والخليقة، حذرنا منهم خير المرسلين أشد التحذير. حذرنا من الخيانة للوطن ومن الخائنين، حذرنا من الخائنين لأوطانهم. وقد مضت سنة الله تبارك وتعالى برد كيدهم وإفشاء أسرارهم وخياناتهم، وتمكين المخلصين من إحباط خياناتهم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، والله عليم حكيم. فكونوا يا أبناء الوطن المخلصين، كونوا مستمسكين بعروة

دينكم أوفياء مخلصين لوطنكم تعملون ليل نهار لأجله صفا واحدا خلف قيادته ملتفين وموالين وموالين ومبايعين ومخلصين لولي أمره وإمامه ومليكه فإن صدق الولاء من شيم أهل الوفاء. استغفروا ربكم عباد الله وتوبوا إليه إنه كان غفارا. استغفر

الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فيا أيها المؤمنون، أيها المواطنون، أيها المواطنون ويا أيها المقيمون المباركون، إننا لنحمد الله تبارك وتعالى أن هيأ لوطننا الغالي عيوناً ساهرة، هيأ لوطننا الغالي رجالاً أبطالاً شجعاناً يقظين من رجال قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني والأجهزة الأمنية في المملكة، الذين كانوا ولا يزالون الحصن الحصين والدفاع المكين لاستقرار أمنكم وأمانكم والسياج المنيع لراحتكم وسعادتكم، يقطعون دابر الفتنة قبل نشوئها، ويكشفون الخيانة قبل ظهورها، ويردون كيد الأعداء في نحورهم. فلهم منا تحية تقدير وإجلال، وامتنان وإكبار، وأعظم بأجرهم عند ربهم، وأكرم بقول نبينا صلى الله عليه وسلم في حقهم: عينان، لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. ومن واجبنا الديني والوطني أن نتعاون معهم لصون الوطن وحماية الوطن والذود عن الوطن، فالوطن أغلى من كل شيء، وحبه لا يقبل المساومة، حب الوطن لا يقبل القسمة ولا يقبل المساومة ولا يقبل القسمة على اثنين. ومن تستر على خائن أو اصطف مدافعا عن خائنين أو أعطى ولاءه للخارج فهو أحد الخائنين، ويدخل تحت طائلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى خائناً أو محدثاً. كما نقدم أجزل الشكر وأوفره إلى رعاة الوطن وحماة الوطن، مجلس الدفاع الأعلى وقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني والأجهزة الأمنية كافة في المملكة، الدرع الحصين المكين للوطن في وجه المعتدين الذين ما برحوا يبذلون أعظم التضحيات والبطولات فداءً وذوداً ودفاعاً وحفظاً وولاءً للوطن ولقيادته الحكيمة. أيها الفضلاء الكرام، نحن وكل مخلص غيور على هذا الوطن وقيادته، إذ نحذر من عظم جرم خيانة الوطن وخبث ودناءة مرتكبيها، لنؤيد ببالغ وكامل التأييد التوجيهات والأوامر الملكية السامية، ونشد على يد ولي أمرنا وإمامنا حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، حفظه الله تعالى وأيده ونصره ورعاه، مؤيدين لكل ما اتخذته وتتخذه الحكومة الموقرة الرشيدة.

برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر، من تنفيذ الأوامر والتوجيهات الملكية السامية باتخاذ الإجراءات اللازمة الرادعة في حق مرتكبي هذه الجرائم النكراء والخيانة الشنعاء المستنكرة ضد الوطن الذي احتضنهم وأفاء عليهم من خيراته وبركاته، فهل يستحق خونة الأوطان؟ هل يستحق خونة الأوطان؟ هل يستحقون خونة الأوطان ومعطوا ولاءهم للخارج؟ هل يستحقون تفيؤ ظلال أوطانهم وقد أجرموا بحق وطنهم وانتهكوا شرف الانتماء والولاء للوطن ولقيادته؟ ألا يستحون من قبيح ما اقترفوه؟ إن شرف الوطنية لا يناله إلا من كان وفياً مخلصاً صادقاً موالياً لوطنه ولقيادته، ملتفاً حول قائده وولي أمره وإمامه ومليكه حفظه الله تعالى وأيده ونصره ورعاه، لا مواربة ولا مساومة ولا قسمة في ذلك. لذلك فمن يصطف مع الخونة ويدافع عنهم أو يكون وكيلاً موالياً للحركات الولائية المتسترة بالدين فهو مجرم أفاك في حق الوطن، وعليه أن يحاسب ويعاقب على هذا الموقف المتواطئ المخزي المرجف منه تجاه وطنه وفقده لشرف الوطنية والانتماء الصادق الخالص للوطن. وإننا جميعاً يا عباد الله نقف ملتفين يداً واحدةً وصفاً متراصاً واحداً متماسكاً خلف قيادتنا الحكيمة فيما اتخذته وتتخذه وتراه من إجراءات وقرارات حازمة صائبة حكيمة حفظاً للوطن والمواطنين وذوداً عن الوطن ولأمن وأمان واستقرار الوطن وصيانة وحفظاً لصالح الوطن والمواطنين. اللهم احفظ وطننا ومملكتنا البحرين الغالية، اللهم احفظ وطننا ومملكتنا البحرين الغالية، اللهم وأيد بتوفيقك قيادتها، وانصر بقدرتك قواتنا، وسدد واحمي رجال قواتنا وأمننا يا رب العالمين. اللهم من أراد بوطننا خيراً فوفقه لكل خير، ومن أراد به سوءاً فرد كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره، ومن أراد به خيانةً وغدراً فأبطل سعيه وأحبط مكره ورد عليه شره واجعل دائرة السوء عليه، إنك أنت القوي العزيز. اللهم احفظ شباب وطننا من الأفكار الهدامة، اللهم احفظ شباب وطننا من الأفكار الهدامة والولاءات الخارجية المتطرفة، ووفق اللهم الآباء لتحصين أبنائهم من خطر التطرف والطائفية والتعصب والإرهاب، وأقر أعينهم بصدق ولاء أولادهم وإخلاصهم لوطنهم وحسن تعلمهم وعملهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلادنا مملكة البحرين، وأن تجعل خليجنا العربي، أن تجعله في حرزك وفي حفظك وفي جوارك وفي حصنك وتحت كنفك يا قوي يا متين. اللهم آمنا في وطننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا ملكنا حمد بن عيسى، اللهم وفقه بتوفيقك وأيده بتأييدك، وانصره بنصرك، وأعلي به كلمتك، وانصر به دينك، وأعزه بالإسلام. اللهم وفقه وولي عهده رئيس وزرائه، اللهم وفقهم ولاة أمرنا إلى ما فيه خير هذا الوطن وعز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا
ورجال

قال أمنين الأبطال الشجعان البواسل من قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني والدفاع المدني والدفاع الجوي، اللهم اشدد أزرهم، اللهم قوِّ عزيمتهم وسدد رميهم.

0: أنا اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: استووا استقيموا واعتدلوا، أكملوا الصف الأول فالأول، سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: بسم الله، الحمد لله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: جديد الفنان السعودي الشاب عاصم سلام، ميني ألبوم بعنوان قطار الحب.
1: يا قلبي فاتك قطار الحب وياما.
0: يتضمن 3 أغاني:
1: أنا مفارق وأنا الفارق.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي، أبل ميوزك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بعد ذاك الزعل كله

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، من له مضيف دايم الدوم مدهول وكفل.

0: بنضح الجود للمال بالذات.
1: من أشعار سليم بن عبد الحي: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها. ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.وقفعيسى.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@وقفعيسى.ph.

0: قلبك.
1: قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكر.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ ألحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

0: السهر على ضوء القمر السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين الأم على هواك.
1: عاشق.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال، حماها بحد السيف وادرك مناها، تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية حسن السيرة والسلوك من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.

0: رحلة الذكريات ما بين أغاني الثمانينات والتسعينات. الله يا ذاك الزمن فيه المعاني واللحن. نميل للطرب الأصيل ونسترجع الوقت الجميل.
1: بحرين FM على هواء.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

0: جديد الفنان السعودي الشاب عاصم سلام، ميني ألبوم بعنوان قطار الحب.
1: يا قلبي فاتك قطار الحب وياما.
0: يتضمن ثلاث أغاني:
1: أنا مفارق وأنا الفارق.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بعد ذاك الزعل كله

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون. زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت، ينبت دقايق من ورق وغصون. وحشتيني وكل ما مر ليلي قلبه وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلبه

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية حسن السيرة والسلوك من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.وقفعيسى.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@وقفعيسى.ph.

0: سعد الله مساكم بكل خير أعزائنا المستمعين، يا هلا يوم مرحبا فيكم في أسبوع جديد وحلقة جديدة من برنامجكم FM League. دائما راح نكون معاكم من الساعة 7 لين الساعة 9 في آخر الأخبار الأوروبية من أحداث ومن تحليل لمباريات الأسبوع الماضي وأيضا الأسبوع القادم. مساء الخير هاني.
1: مساء الخير محمد.
0: الحمد لله على السلامة، شكلك تعبان شوي ها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي المتابعين في كل مكان، حياكم الله في حلقة جديدة من FM League على 93.3. اليوم عندك المواضيع محمد، اليوم أنا يعني أنت روح وأنا بالداخل. اليوم
0: في الأسبوع الماضي هاني إنتر يكمل الثنائية المحلية وبرشلونة يحسم الكلاسيكو بأفضل طريقة ويتوج بطل إسبانيا أمام غريمة التقليدي ريال مدريد، وفي سبوتيفاي كامب نو وباريس يتوج أيضا باللقب الفرنسي، وبيريز يعقد مؤتمر صحفي في توقيت مثير للجدل. أيضا هذا الأسبوع أرسنال على أعتاب اللقب، تشيلسي والسيتي في نهائي الكاس، وفيلا وفرايبورغ في نهائي اليوروبا ليج. إذن أعزائي المستمعين راح نكون معاكم في تفاصيل هذه الحلقة، وراح نتكلم أكثر عن التتويجات اللي حصلت في الدوريات الأوروبية، في الدوري الفرنسي، أيضا في الدوري الإسباني، وراح نتحدث أيضا على الصراع على اللقب في البريمير ليج بين الأرسنال ومانشستر سيتي هاني، في أعتقد ملاحقة مثيرة جدا راح تكون في الأسبوعين أو جولتين القادمتين.
1: صحيح، راح نحاول أعزائي المتابعين راح نحاول أن احنا نبدأ من إسبانيا. مثل ما تفضل محمد عبدو، برشلونة فاز باللقب 29 في تاريخه، 6 ألقاب محمد آخر 10 مواسم، وراح نعرج أكيد على المؤتمر الصحفي المثير للجدل اللي ضرب فيه فلورنتينو بيريز في وقت اللي احتاطت يعني أحيطت كل الانتقادات على فلورنتينو بيريز، وهو قرر يطلع ويدافع عن نفسه أمام وسائل الإعلام وأمام المرشح الجديد للانتخابات في ريال مدريد لرئاسة النادي ريال مدريد.
0: وكان أكثر شراسة هاني هو يعني، فكانوا متوقعين أنه جاي يقدم استقالته وياي يعتذر، لكن تفاجأ برجل جاي يهاجم الكل ويدافع عن نفسه بكل شراسة في توقيت ما حد كان يتوقع أن فلورنتي بيريز يطلع بهذا الشكل.
1: صحيح، وراح نتكلم من بعد إسبانيا راح نروح إنجلترا محمد، و نستعرض المباريات المتبقية في هذه الجولة والجولة القادمة، ونهائي كأس إنجلترا بين مانشستر سيتي وتشيلسي. نذكر السادة المتابعين بأرقام التواصل من داخل مملكة البحرين على 174-55-556 174-55-556، ومن خارج المملكة على 00-973-174-55-556 عدل 4-4-5
0: صحيح صحيح.
1: لكن قبل لا نبدا نقدم التحيه من زميلي اولا من الاعداد والتقديم محمد عبدو، محدثكم هاني لولو، من هندسه اليوتيوب حسن الدوي، ومن الاخراج عبد الله الشومري.
2: السنه اللي طافت صممتم 3-1
3: يا فوق يا فوق.

0: الليغا، صراع العمالقة في قلب حرب النجوم. الليغا.
1: إذن أعزائي المستمعين، يا هلا ويا مرحبا فيكم في الساعة الأولى من برنامجكم اف ام ليك، وفي نهاية الموسم وفي اللحظات الأخيرة والأمتار الأخيرة اللي راح نتكلم فيها عن التتويجات اللي حصلت خلال الأسبوع هذا اللي راح، وأيضا احنا بانتظار تتويج آخر كبير في البريمير ليج. ولكن نبدأ بالدوري الإسباني. برشلونة مثل ما ذكر زميلي هاني قبل الفاصل توج باللقب 26. هاني في وقت كان برشلونة ممنوع من التسجيل، اعتمد بشكل كبير على اللمسية، تعاقد مع المدرب هانز فليك في وقت يمكن الكثيرين ما كانوا يتوقعون هاني ان هانز فليك ينجح، رغم نجاحاته الكبيرة مع فريق مثل بايرن ميونخ مع المنتخب الألماني، لكن مع أدوات ما كانت موجودة نجاح كبير، بطل دوري هاني للموسم الثاني على التوالي، وتحقيق اللقب في الأسبوع الماضي أمام غريمة التغليدي ومن غير وجود النجم الأول في الفريق لامين يامال، يعني برشلونة يتوج صحيح. بفوز كبير على ريال مدريد.
2: أسهم فليك محمد تواصل في الارتفاع. هانز فليك رغم الظروف اللي ذكرتها هو للموسم الثاني على التوالي، وبتغييرات أيضا في التشكيلة، يعني ما عدنا نشوف مثلا كوندي ظهير أيمن ثابت، ولا بالدي ظهير أيسر ثابت، إريك غارسيا يلعب في كل المراكز، باقي مسكين يلعب حارس أو يلعب مهاجم. مع الإصابات المتكررة والغياب المتكرر لديونغ مثلا، ولبيدري أحيانا، ولرافينيا، ويامال مثل ما تفضلت، لكن رغم كل هذا هو قاد الفريق بسلاسة وبأفكار واضحة. احنا يعني ما ودنا يعني نواصل انتقادنا على الخط المتقدم للخط الخلفي، لكن يعني ما يعني ايا كانت النقاط الضعف لبرشلونة، هذا اللقب يحسب لفليك، وأنا أعتقد على إدارة برشلونة أن تكافئ هذا المدرب على الأقل صفقتين بين قوسين، صفقتين سوبر
1: من العيار، يرفعون من العيار الثقيل
2: بالضبط، يرفعون مستوى الفريق ويتقدم برشلونة خطوة للأمام. لأن أرجع وأقول محمد بهذه التشكيلة برشلونة ما يقدر يروح بعيد في دوري أبطال، في دوري أبطال أوروبا
1: 100%. أنا أتفق معاك هاني، لأن برشلونة مستحيل يعني في الإنفاق السوقي ما يعادل لا باريس سان جيرمان، ولا يعادل بايرن ميونخ، ولا يعادل مانشستر سيتي. يحتاج على الأقل صفقة، وبالأخص هاني في صفقة محل
2: مهاجم ومدافع
1: يحتاج من العيار الثقيل، يعني لاعب اللي يشيل الخط صحيح. الأمامي ويشيل الخط الخلفي ويتحمل المسؤولية بشكل كبير.
2: يقال باستوني محمد، شو رأيك أنت باستوني؟ يعني
1: باستوني ممتاز،
2: يركب يعني يركب. يناسب الخطط فليك وأسلوبه. المخرجنا يقول نحتاج فاصل، نطلع فاصل ونرجع لفاصل.
3: السنة اللي طافت صممتم 3-1.

0: 7 ل 9 على بحرين اف ام.
1: Welcome to FM League, your only source for football news, only on 93.3 FM.
2: طلعنا فاصل بشكل سريع لان انضم لنا الحين الكابتن والمحلل علي عبد الرسول. علي مساء الخير.
3: يا مرحبا ويا هلا ابو احمد، مساء عليك بالخير ابو علي، مساك الله بالخير، عليك شر ابو جمال، مساك الله بالخير الاخوان خلف الكادر والجميع المستمعين، وحشتونا

0: توحش لك كم باك.
1: قلت له محمد قبل ما نطلع الهواء ان انا شوي تعبان
2: يبين عليك،
1: فقام هو يكح
2: ايه بالصوت ترى ابو احمد،
0: لا بالصوت اقول له مو قايل لك انا ما كحكح،
1: وسواسي وسواسي حاتي.
0: على العموم اعزائي المستمعين راح نواصل الحديث من حيث ما انتهينا قبل الفاصل. كابتن عبد الرسول نتكلم كنا عن الدوري الاسباني وتتويج برشلونه، قلت لي هوني يعني لقب 26
2: كان هوني يتكلم عن يعني ظروف فليك مع الغيابات مع الظروف اللي مر
0: مع كل هذه يعني نعم. اكثر المتفائلين يعني
1: 29
0: 29 عفوا يعني اكثر المتفائلين ما كانوا يتوقعون ان فليك راح يحقق لقبين على بعض في موسمين متتاليين، عطفا على عدم قدره دخولهم السوق، وتعرف انت عندهم العقوبات نعم. استخدامهم للاماسيه
2: نعم. بس يمكن اوقفك عن استوقفك عند النقطه الثانيه، استخدام اللاماسيه تم استخدامها عن طريق تشافي، يعني لما احنا بنتكلم عن الفريق الحالي النواه الاساسيه اللبنه الاساسيه
0: بس ما قدر بعد هو يدش السوق هالموسم بعد يعني
2: صحيح ما هو اليوم اعتمادك بشكل مبكر على المدرسه، الاعتماد على الدي ان ايه مدرسة الفور ثري ثري والاعتماد على المنهجية الواضحة. فليك في مختلف محطات كان مع البايرن او المنتخب الالماني لم ينتهج الاسلوب اللي احنا نشوفه، ويمكن اؤكد على نقطة بعلي عن مسألة الضغط العالي والدفاع المرتفع البلوك العالي، هاي كلها افكار ما كنا تشوف فليك في يوم من الايام ولا هو مساعد ولا هو مدرب يتبعها. نرجع احنا اليوم حق عملية وبنعرج على مسألة مدريد ومسألة تصريحات فلورنتينو بيريز والوضع الكارثي اللي يعيشه ريال مدريد. عملية البناء اليوم في كرة القدم تنقسم إلى طريقتين، أنت يا أما تبدأ البناء اللحظي وهو الأسلوب اللي ينتهجه مدريد، لأن مدريد لا يعتمد بشكل كبير على المدارس الكروية مدارس التكوين، على النقيض تماما برشلونة، برشلونة يشتغل دائما على التأسيس التكوين، الاعتماد على المواهب في عمر مبكر، ومن يبزغ نجبه يحجز مركزه في الفريق ويبقى مع الفريق الأول.
0: ونشوف هذا اليوم في حمزة عبد الكريم، هذا اللاعب اللي شاف اسبانيا شافت فيه شيء مصر ما شافته اليوم.
2: وكان يعني اعتقد عمليه
0: فرز من 400 لاعب 500
2: شرسه لمتابعه اللاعب، ودخلت في شد وجذب بين الاهلي المصري وبرشلونه، واكيد نتمنى لك كل التوفيق ونتمنى لكل لاعبين العرب.
0: كابتن علي عبد الرسول يعني
2: ما انت اليوم المسؤولين على النادي ان كان السبورتنج دايركتور ان كان السكاوتس المسؤولين على اساس هم يرفعون التقارير حق السبورت دايركتور في عملية اقتناص المواهب والتالنت سكاوتينج. فأنت اليوم لما تذهب إلى مدرسة مثل اللمسية، خصائص المطلوبة لجلب لاعبين من الخارج وضمها في عمر مبكر كما يفعل برشلونة، تحتاج إلى عين خاصة تعرف الخصائص الفنية التي يجب أن تكون في اللاعب كموهبة التي يتم تطويرها في مدرسة التكوين في اللمسية. نرجع نقول مدريد يعتمد على الصرف استقطاب النجوم والبناء اللحظي، وكان محظوظ في وجهة نظري في آخر حقبة أن الفريق قدر يهيمن لفترة طويلة من السنوات
0: بالطريقة
2: اللي احنا نتكلم عنها في عملية البناء اللحظي. ليش؟ لأن البناء على النقيض في برشلونة لم يكن يعتمد على الكوردينين، أصبح الفريق يستقطب لاعبين في ذيك الفترة كان تذكر واستقطابات فاشلة، يستقطب لاعبين بأسعار عالية كوتينيو وغيره من اللاعبين جريزمان، اللاعبين اللي هم نجوم لكن يمكن في منظومة برشلونة قد يكون وقد أكون مخطئ لم يكن توظيفهم صحيح في منظومة برشلونة، أو قد تكون منظومة برشلونة من الأساس لا تستطيع أن تستوعب هذه النوعية من اللاعبين اللي تلعب بين الخطوط ذات الرؤية، تعتمد أكثر على 4-3-3 برشلونة، الفاست موفينج حق الكرة والبانتريشن والاختراق الداخلي. فهي مدرستين مختلفتين، واليوم نشوف في أحلك الظروف مدرسة البناء تتفوق على مدرسة البناء اللحظي أو استقطاب النجوم، والحال الذي يرثى له اللي يعيشه مدريد. أنا في حياتي 39 سنة شفت صعود ونزول لمدريد،
1: بروح لمدريد علي.
2: أما أنت تطرقت حق الموضوع في التقديم إنما من المواضيع اللي بنتكلم فيه، وأنا قاعد أربط لك
0: على طول روح.
1: لكن يعني بس جزئية واحدة عن برشلونة، أنا كنت أقول لمحمد أن إدارة برشلونة مطالبة بتدعيم الصفقة.

0: صفوف. نعم. ومكافأة هذا الرجل فليك اللي أعاد برشلونة لبريقة بالمستوى والنتائج. فأنت في رأيك أي المراكز اللي يحتاج تدعيمها برشلونة؟
1: لأن هاني قال إن المهاجم والمدافع وتكلم بالتحديد
0: عن علي عبد الرسول. سمعنا.
2: لا هاي المقطع أنا
1: وبالتحديد تكلم عن باستوني في خط الدفاع وسألني أنا، لكن بحاول السؤال لك، إيش رأيك أنت في باستوني وخصائص باستوني مع الخط الخلفي؟ لأن مثل ما قلت حق هاني أكيد الفريق يحتاج لمهاجم شرس
2: لأن كلنا عارفين ليفا على أعتاب الدوري السعودي
1: وقالي ويبي دفاع يقود الخط يعني بمجمل.
2: يعني إذا بتقيس موسم برشلونة بالمجمل، مجمل موسم برشلونة دوري وخروج من الشامبيونز ليج
0: وخروج من الكاس،
2: انت اليوم شنو يحتاج برشلونة على اساس يقدر يخطو خطوات الى الامام ويوصل الى ابعد من هذا في الشامبيونز او يتوج ويفوز بالثلاثية؟ على اساس عشاق برشلونة اليوم يعني مو غريبة عليهم هذه الاجواء، يعني افتقدوها من ما بعد حقبة ميسي. انا في وجهة نظري اعتقد خط الدفاع ككل يحتاج الى تغيير، خط الدفاع ككل الاربعة ان اللاعبين يحتاجون الى السرعة والشراسة. يمكن اروخو يتمتع ببعض الخصائص لكن عن نقيض الاي كيو عنده وعملية اتخاذ القرارات الخاطئة في اخر لحظة كبيرة. فانا بالنسبة لي أظهره على مستوى عالي تدعم الأجنحة كلامين رافينيا اللي تقدم مستويات أكثر من رائعة، بيدري في النص، يمكن خروج ديونج يسهل قدوم لاعب رقم 6 شوية بخصائص أسرع في نقل الكرة، وأكيد مهاجم بلا شك. ليفا خارج وأعتقد ما في أحد في الدكة، ولم يتم تحضير هذا الموسم في موهبة مثلا نقول أنه ممكن يعتمد عليه.
1: في كلام والحديث يدور حول لياو ناصر، في
2: لياو ممكن إضافة على الجناح، لياو زمودي، لياو ما يلعب الدبل رولز الأدوار المزدوجة. يعني بالنسبة لي أنت في أحوج في مراكز أخرى من أنك تدعم في مركز ليا، وجهة نظر. وليا والردي في وضعية جدا صعبة مع ميلان،
0: يعني قول علي عبد الرسول أربعة خط خلفي يعني هذا لين يحتاجون قرض برشلونة. أنا سألت محمد عن باستوني وهو قال يناسب، أنا يعني أتحفظ
2: لأن ترى باستوني يلعب في 3-5-2، يلعب في اللو ديفنس، تحتاج اليوم بالضبط أنت اليوم في الارتفاع في خط الدفاع العالي، وانتم ما شاء الله عليكم، مو انا يعني ابو احمد انت كنت لاعب وابو علي انت مطلع، الاربعه لازم يكونون في تناغم شديد، يعني معناته يكون مستوى التناغم والذكاء بينهم جدا عالي. واحد الخاصيه الثانيه المهمه الشراسه، ليش؟ لان انت في دفاع مرتفع ما في مجال في الثنائيات ان المهاجم المنافس ان كان محطه ان كان لاعب قادم من الخلف عند القدره على المراوغه. ثلاثه والاهم السرعة. صحيح. تحتاج ان لاعب لما يضرب خط الدفاع العالي بتمريرة من الخلف ممكن لاعب يعمل الكفرنج ولاعب يعمل الاتاك او نقول لاعب
1: يتدي هاي مندي هاي كلها خصائص خاسنوف.
2: نعم ما احنا نتكلم
1: خاسنوف انا لحقك يعني
2: ما انت اليوم انت لما تبني فريق انت لازم تعرف هي شنو نقاط القوة ونقاط الضعف عندك. فانت اليوم انت وانت برشلونة على مدار الموسم او خلنا نقول في نص موسم الكل يتكلم عن مشكلة الدفاع العالي، لكن لم يضرب برشلونة من ولا فريق باسلوب الضرب من الخلف القادمين. في الدور الثاني شفنا انضرب في الشامبيونز ليج واتلتيكو تفنن في ضربه في القادمين من الخلف. صحيح. فاحنا اليوم نتكلم كمشكله وشنو حلها. يبقى انت تعاملك كاداره كديكو كمدير رياضي كلابورتا كتعاملك مع مكافآت هالموسم، وترى ما زال هو في وضعيه ماليه ليست جيده الى الان، الفريق لم يستقطب لكن ما زال لا يملك المال الكافي ليستخدمه. فأنت اليوم تكون مرن وتشوف يعني الأهم ثم المهم بالترتيب، والأهم في وجهة نظري صراحة يمكن الأظهرة، لأن منظومة برشلونة متعودين عليها تعمل بكفاءة كبيرة في عملية الزيادة العددية وخلق المساحات وخنق المنافس في الضغط العالي. جزء منها كبير وجود أظهرة على مستوى جدا رفيع، بنضرب المثال، ليش بي اس جي مهيمن حتى على مستوى اوروبا مع انه في بدايه الموسم؟
0: صحيح.
2: ولا احد اتوقع انه ممكن برشلونه يكون. تشيلسي راهن على بطوله صيفيه، صح

0: كبير في الولايات المتحدة، واعتقد انه هو خلاص الفريق وصل الى المثالية، وتناسى دور ماريسكا لما استبعد ماريسكا واستأتى ب يعني انا ما اعرف شنو اسميه، المدرب او اسميه يعني اسم تحت الهواء، يمكن احنا انا بقول لك شنو روزينير، يعني يعني افكار غريبة حركات غريبة، وهو كان يعني صراحة فقاعة في الدوري الفرنسي وفريقه جيد في فرنسا، وهو ضحية يعني مو ضحيه، وفي النهايه اخذ مبلغ في في في اقل من نص موسم.
1: فريق مثل مثل تشيلسي علي لازم الاداره هي تدرب الفريق، يعني
0: ما لان لان الاداره هي اللي قاعده تاخذ القرارات الحساسه يعني والصعبه.
1: تغيير المدربين عندهم في في في في لمح ال
2: واعتقد مو الاداره، يمكن الرئيس بعد بشكل مباشر. يعني
1: خلصنا جزئيه برشلونه، لكن في بعض الاسئله من الساده المتابعين. نذكر المتابعين بان احنا موجودين على قناه اذاعه البحرين في في اليوتيوب، وعلى اساس يعني نخلص موضوع برشلونه ونبارك لجمهور برشلونه،
0: الف مبروك من مدريد يعني شباب، نخلص
1: النقاط اللي مطروحه من الساده المتابعين. العازمي يسأل يقول شلون تقولون ان المدرسة الثانية فازت على المدرسة اللحظية؟ المدرسة الثانية يقصد مدرسة التكوين اللي انت ذكرتها والتأسيس، على المدرسة اللحظية، مع ان سيتي لحظي وباريس لحظي وارسنال لحظي. الاجابة عندك علي، لان انت تقدر.
0: من يبني اليوم مثل برشلونة؟ لا يوجد فريق على مستوى اوروبا اليوم يعمل. كان في يوم من الايام كان يا مكان ارسنال يبني بنفس طريقة برشلونة،
1: وزمان
0: وكان يا مكان آياكس ويونايتد، يعني فرق محدودة اللي تعتبر مدارس التكوين الكبيرة. اليوم الكل يبحث عن الطريق السريع في عملية البناء، والحين احنا لما نتكلم عن استراتيجية يفرق الموضوع عن جودة اللاعب. اليوم في ميزانية نفس السيتي انك انت تبني وتهدم فريق من ميركاتو جانيوري لجانيوري صعب. من عنده القدرة اول شيء الفنية، يعني تحتاج مدرب مثل غوارديولا علشان تعمل اللي عملاه على اساس ينافس اليوم لاخر جولتين مع ارسنال، مع ان ارسنال في فتره من الفترات من الموسم الكل قال خلص الموسم،
2: بس بس بس النجاح في بعض الاحيان.
0: باريس نفس الشيء ابو احمد، الدعم المالي اليوم مو خطا،
2: لا لا مو خطا، ومو كل دعم مالي
0: مو كل ومو كل مدرب عنده القدره على انه يتعامل.
2: لان مانشستر سيتي مانشستر سيتي وبيب غوارديولا قادرين يتعاملون مع هذا الهدم والبناء بشكل سريع وسلس.
0: ما احنا اليوم لا ننتقد اسلوب، ولا احنا يعني نقول اسلوب افضل من الثاني، احنا نشرح وضعية مدريد وبرشلونة بالتحديد
2: وفي لحظة
0: وفي الوقت الراهن اليوم
2: الدوري.
0: احنا اليوم
2: اليوم نتكلم،
0: بس انت لما تقول لي مانشستر او باريس هي مقارنة ظالمة تماما، لان عندك ادارة فنية خارقة عندها القدرة على التعامل مع المختلف الظروف وعندها القدرة المالية، فأنت أكيد في خلال بنائك المستمر. على فكرة باريس ترى هو نتاج شوبينج 14 موسم إذا أنا مو غلطان، 15 موسم إلى أن وصل إلى أنريكي
1: وصبر على
0: أنريكي وتخلص من النجوم اللي كانوا لا يعملون لأجل المنظومة إن صح التعبير، استطاعنا يفوز باللقب. السيتي يمكن شوية حالة خاصة، لكن المصاريف اللي صرفها غوارديولا وكم لاعب تم استقطابه إلى السيتي وما صمد.
2: وبعدين علي ما يصير في السيتي اللي صار في ريال مدريد، الأشياء اللي سويها مبابي وهذه الأشياء اللي تصير قدام الملأ في التلفزيون والمشاكل اللي تصير ما تصير في مانشستر سيتي. هون يعني مستحيل لو يلعب في مانشستر سيتي ما يسوي هذه الأشياء.
0: لما المدرب يمتلك كامل الصلاحيات، وهي الآن نقطة الخلاف بين فلورنتينو ومورينيو، هني تختلف الأمور بأحمد. صحيح. لما صحيح. أنت كمدير فني عندك مطلق الحرية في اتخاذ القرارات الحساسة والمنطقية، وأنت تكون المسؤول عن
2: الأول والأخير
0: نوعية اللاعبين بتوجيه من المدير الرياضي على أساس هو يستقطب لك اللاعب اللي متوفر وضمن الميزانية في الترانسفير ماركت، أو أنه يشتغل على إقناع لاعب مثلا مع كسر عقد. لكن لما فلورنتينو يتعاقد معه أو يلاحق مبابي 4-3 سنوات لين يوقع وياه، وهو مو عارف أنه وين بيخليه وشلون بيلعبه وشلون الفريق بيلعب وياه،
2: أهم شيء
0: وعارف أنه بعد ترى يعني شوف، وفي نقطة جدا مهمة في كرة القدم عملية بناء الفرق.
2: علي سؤال أنا عفوا على المقاطعة، 3 سنوات قاعد يلحق مبابي بيريز فني.
1: انا عندي
2: مدرب. لا لا
0: بس ما هي النقطه.
2: مدرب
0: هذه النقطه.
2: شنو الصلاحيه هذه؟
0: انت جاوبت على نفسك. ليش اللي يصير في باريس عفوا اللي يصير في مدريد ما يصير في السيتي؟
2: ما يصير في السيتي.
1: لا لا انا عندي

0: عندي نقطة يعني خاشنها حق علي عبد الرسول.
1: يبو اسئلتك هاي خاشنها يعني البينيات مال هاني لولو
0: مفهومة خاشنها صح؟
1: اي يعني لا
0: يعني
2: مخبيها على جنب مخبيها على جنب
0: مخبيها
1: خاشها زين
0: يعني لازم اكون امين في الكلام.
1: لا انت دائما امين وما حد يشكك فيك عارفينك ليفربولي بس مو متحيز
0: ولازم نقول الحق
1: طبعا
0: صح؟
1: طبعا
0: عطني سبب علي ان انت من الناس اللي تكهنت من البدايه بان وجود مبابي وانا كنت مخالف هذا الكلام ما اكون صريح بان انت ترى بان دخول مبابي لغرفه ملابس ريال مدريد راح يدمر كل شيء. وانا على فكره على فكره انا مو من النوع اللي اصر على رايي لكن اليوم اقدر اقول
2: مرتين
0: انت صح
2: مرتين مع ظهير باريس اختلافنا معاك انا قلت لك هذه
0: لا لا هاي هاي
2: نو نو اعترف مرتين هذه والله
1: نو
0: لكن
2: لا صار خلاف
0: الى اليوم
2: قلت لا هو
0: الى اليوم انا اشوف علي ان حل هذه المعضله بوجود مدرب يملك صلاحيات ويملك شخصيه قويه
1: طبعا
0: لكن انت
1: بناء سألتني بناء على اخر حلقه وش يوم اللي يقدر يرجع حق المقطع انت سالتني عن سلوت اذا كمل لجانواري قلت لك مستحيل يشيلونه ايا كانت الظروف على الاقل نهايه الموسم صح
2: اختلاف ثقافات ها
1: لا ما كان اختلاف
2: لا لا
1: ثقافات
2: لا لا
1: كان في مجموعه ظروف وانا يعني شرحت ان مدرب فايز في البريمير
0: ليج خلنا في مبابي
1: لا لان في نفس النقطه احنا تكلمنا عن تشافي الونزو وتكلمنا عن مدربين في وتكلمنا عن المرحوم عندنا في مانشستر اللي هو
0: أموريم
1: وامس او اول امس نزلت حلقة ريو فيرديناند مع كازاميرو ما ادري اذا تابعتوها ولا
2: شفت
1: لا
2: مقاطع. شفت مقاطع
1: شفت في السيارة لما سأله قال له واي كارك شنو كان رد كازاميرو
2: قال يعرف الفريق دي ان اي الفريق اللاعب سابق احساس غرفة
1: الملعب he knows
2: مانشستر
1: مو بس he knows football he lived what we lived فاحنا اليوم كلاعبين بعض الأحيان احنا نشوف بعض القرارات من بعض المدراء الفنيين بغض النظر عن صحتها من عدم صحتها
0: هذا دخلنا في جدلية ثانية يعني
1: لا
0: لأن ليس كل مدرب لا ناجح هو
1: يعني لاعب ناجح هي نقطتين أنا أتذكر ولحين أتذكر وما زلت مصر قلت لك أول شيء القبول من اللاعبين للمدرب داخل غرفة يعني يكون عندك كاريزما أو يكون عندك ليجاسي وقلتها لك بالتحديد
0: صحيح.
1: ثانيا القدرات الفنية أنت كمدرب والفكر اللي أنت بتتبناه فأنت اليوم موضوع أن مبابي بيصمد ولا لا والمشكلة اللي بتصير كانت واضحة هاني كان وهو في باريس يفتعل المشاكل وانت عندك مشكلة فينيسيوس المشحون عاطفيا دائما وعندك مشاكل داخل السكواد في اختيار اللاعبين لين وصلت يعني وطبعا تصريح فلورنتينو قال احنا موجودين هني 26 سنة ما في موسم مر ما في لاعبين ما تضاربوا هذه أول مرة يطلع حق العلن What happens in the local room stays in the local room
0: يتكلم عن تسريب والمشكلة في تسريب الأخبار
1: التسريب ليش لما أنت اليوم المدرب
2: فاقد السيطرة
1: مورينيو في له أيضا نقطة طريفة قبل كم يوم وأنا أتبع بعض الأخبار يقول لما كنت شاك أنه في تسريبات في تشيلسي اجتمعت مع أفراد الطاقم الفني وبعدين اجتمعت مع اللاعبين وبعض اللاعبين الاحتياط وعطيت أربع أخبار أو four different statement ولا واحد فيهم صحيح بعدين أنا عرفت مين اللي سرب مين الليك عندي أنت كمدرب تعرف لاعبينك وأنت عندك من الحنكة والدهاء أنك أنت
0: تصطادم.
1: يعني شوف إذا أنت اليوم ما عندك سيطرة على اللاعبين وفي المقابل ما في احترام متبادل راح الأمور تخرج عن
2: بس
1: السيطرة
2: بس علي يقول هاني الحين إنه
1: وقلت لك تشافي ألونزو ما يكمل موسم أتذكر وقلت لك أموريم ما يكمل الموسم
2: علي عبد الرسول هاني قال الحين إن مبابي يبي له مدرب يسيطر عليه أنا أشوف إنه too late
1: وين السيطرة
2: لا
1: أنت
2: لا
1: نزل بباراشوت بعد ما طلع فلورنتينو يوم أول موسم لما عوض الخلافي
2: أنت تعرف إنه وجهه حاصة انت تدرون انه وقفوا عن لا تدرون وقفوا عن التدريبات في باريس وقاعد وحاط ريل على ريل ترى الريال ترى وجهه حصى.
1: انت شفت امس ايش سوى؟
2: يعني ممكن ما يواجه
1: مايك في الطوفه، انت تدري شفت امس ايش سوى؟
0: قال انا كنت جاهز في
1: قال انا جاهز

0: لا لا لا
1: لكن
0: قلنا
1: اربيلو قال
0: لان المهاجم الرابع،
2: لان المهاجم الرابع.
0: والصحفيين سالوه في نهايه المباراه قالوا انت قال حق مبابي، قال ها انا ما قلت انا ما عندي اربع مهاجمين. اذا انت كنت عندك هالنوعيه من اللاعبين
2: يعني خطر، هو خطر وخد بيزات، خد مكافاه الولاء في

0: فعلا هو يتحمل مسؤولية كل اللي قاعد يصير؟ هاي السؤال بعدين بنتكلم. أنا بس الحين أنا مضطر أروح لليوتيوب وأخذ آراء السادة المتابعين. محمود خلف يقول لك فليك في ميونخ كان يلعب ضغط عالي ودفاع متقدم مثل اللي في برشلونة حاليا.
1: لا ما كان يلعب ضدي، كان يلعب ميديم بلوك، منطقة افتكاك الكرة عالية بس ما كان ضغط عالي،
0: مو بهذه الحدة.
1: نو
0: انزين قاسم،
1: ولا كان في ادوات تقدر تطبق في ذاك الوقت مع وجود كان روبن اعتقد وريبيري. الحدة الضغط اللي احنا نشوفها اليوم مع برشلونة هي اعلى درجات، اقصى درجات الضغط،
2: مع ان عنده مجموعة افضل في تلك الفترة اللي كان فيها في بايرن، يعتبرون افضل من
1: هو كان ميونخ. يتبنى الفور تو ثري ون الميديم نقول لو ميديم بلوك كان في ذاك الفترة يعني اتذكر، بس ما كان هاي بلوك وضغط عالي وضغط عكسي، ما كان
2: يحاول، كان هو يحاول يخبي عيوب من هذه الطريقة
1: في برشلونة.
2: برشلونة
1: طبعا طبعا طبعا
2: ما عنده القدر،
1: فيحاول، كلنا عارفين
0: ما يصير اصلا
1: في كرة.
0: انا ضد هذا الكلام.
1: لا انت اليوم
0: شو ما عنده القدرة،
1: انا بعطيك المنطق.
2: لا يمكن عنده ضعف في اماكن، ما نقول ما
1: واحد زائد واحد يساوي اثنين. انت اليوم لما تغلط في نص ملعبك تكلفة الخطأ تكون نفس إذا الخطأ أو فقدت الكرة في نص ملعبك، نفس تكلفة الخطأ إذا فقدت الكرة في نص ملعب المنافس؟
0: لا
2: أقل.
1: أنا أتكلم لك عن هاي منطق جودة الدفاعات، مع أنت قلت لويس غارسيا حلبوه حلاب لعب في كل مركز، إريك غارسيا لعب في كل مركز من مراكز الدفاع. لو كان في مجموعة ثابتة يعتمد عليها المدرب وفيها كل الثقة أنها هي تقوم في مهامها، كان بيكون في تدوير بغض النظر عن عاصفة الإصابات اللي مر فيها برشلونة. لا فاليوم اختياره أكيد كان، وهاي أنا أشوفه اليوم في كرة القدم الحديثة هاني ترى أحد أساليب النجاح، إتقانك للضغط العالي،
2: المرونة التكتيكية. يعني
1: المرونة مهمة، لأن في بعض المنافسين صعب تلعب وياه لأن جودة لاعبينا بالاحتفاظ تكون صعبة، بس أنا بالنسبة لي اليوم مدرسة الضغط العالي هي اللي قاعد تحقق أكبر نجاحات على مستوى كرة القدم، إن كان على مستوى كرة القدم الدولية أو مستوى كرة القدم على مستوى الأندية.
2: بس لا تنسون يعني فريق مثل أتلتيكو مدريد اللي صار في السوق وداخل هالكثر، فريق صغار من المدرسة يفوزون عليه ويأخذون لقب عليه، هذا شيء كبير ترى.
1: إذا بتختار بتتبنى أفكار نفس سيميوني،
2: لا اليوم نعطيه
1: مثل ما تضغط إلا إذا أنت مغلوب في الذهاب، ولا إذا أنت عندك مثلا بتباغت المنافس في لحظات في أثناء المباراة. أرجع أقول الدفاع الجيد مطلب أساسي لتحقيق البطولات، لكن اختيار منظومة دفاعية للعب كرة القدم يجلب لك فوز لكن لا يجلب لك بطولات.
0: أنزل. آخر نقطة مشاركة من السادة المتابعين اللي تتعلق ببرشلونة، لأن في المشاركات عن ريال مدريد راح نتكلم عنهم وقت ريال مدريد. قاسم يقول فليك مآمن في الدفاع المتقدم وهو دافع عن هذه الطريقة في أكثر من مناسبة، بس أتمنى من الإدارة تنتدب دفاع سوبر وظهير أيسر والباقي موجودين. أعتقد هاي تكلمنا عنها الجزئية، فالأمور هذه كل النقاط الموجودة عن برشلونة. في ملاحظة لك علي مرة ثانية، اللغة الإنجليزية يقول لك يعني حاول تقلل منها.
2: شوف ترجمتها بالعربي، حاول يعني. الحين السؤال لكم أنتوا الاثنين،
0: إيه
2: تكلمنا
0: سؤال قبل الفاصل،
2: طول سنتين هذه عن دفاع المتقدم وكانت فيها أخطاء، مع هذه حقق لقب دوريين امام فريق كبير مثل ريال مدريد.
1: بعطيك مثل محلي حق نختم قبل
2: يعني
1: بعطيك بس في اربع كلمات، لعور على العميان باشا، بس
2: لعور على العميان باشا.
1: يعني لعور على العميان باشا، الدوري الاسباني كل الفرق مو في مستوى جيد، افضل السيئين فاز بالدوري.
2: زين نبي نتكلم هون عقب الفاصل عن نقطه، لأن في ظاهرة غريبة صايرة في الدوري الإسباني من العاشر ليلة الأخير، ترى كلهم ممكن نزلوا.
0: أنت يا جماعة أنت سبقتوني يعني، النقطة اللي قالها علي سبقني فيها. توني بروح الجدول بقول لك إن هل هذه يعني
2: لا
0: يدعم،
2: لا هاي تركب الكلمة
0: اللي فكرت علي عبد الرسول.
2: إيه هاي دعم.
0: أنا ضد هذا الكلام.
2: لا أنا شوف على
0: لأن لما تشوف عدد النقاط برشلونة 91 نقطة، معناته الفريق ما انتظر يعني ما ينتظر خصم مباشر متعثر، عرفت؟ 91 نقطة، يمكن لو

0: لو هو منافس،
1: لو هو عنده لو مثل كان مثل ارسنال مثلا 77 80 80 نقطه ممكن نقول، لكن انت قاعد تتكلم عن
2: ترى
0: في الشامبيونز ليج كيف كان خروجه؟
2: لا لا في المين برشلونه
1: فهذه
2: ترى شوف حاول وصل لي ابعد نقطه باقل الامكانيات، ما تقدر تلومه ولا شيء، باقل الامكانيات زيرو امكانيات ماديه امام ناس الخزائن مفتوحه عندها. ف
0: ما طلع من بي اس جي، ما طلع لا من باير، طلع من اتلتيكو يا جماعه الخير. اتلتيكو خسران الكاس.
2: لا لا
0: خلينا نكون شويه لوجيكال.
2: سوسيداد اتلتيكو قاعد ورا صارف مليار وقاعد ورا.
1: انا هذا في دقيقه في دقيقه شباب في دقيقه
0: تفضل.
1: من المركز التاسع عشر في اسبانيا اللي هو ليفنتي ومايوركا بعدين الى المركز ال11.
0: انت شو تسميهم
1: ذا 43 نقطه الفارق اربع نقاط. انا انا يمكن هذا حدث ومفارقه تاريخيه.
0: نعم.
1: ان من الثامن عشر اللي هو اخر مركز مؤدي للهبوط الى المركز الحادي ال11.
2: بس عقب الفاصل
0: الشوملي عصب خلاص وصل حد الشوملي.
1: نطلع فاصل ونرجع.
3: السنه اللي طافت صممتوا 3-1

0: FM
1: لاج المنادي في منادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: 92.3 من 7 ل 9 على بحرين اف ام.
1: Welcome to FM League, your only source for football news, only on 93.3 FM.
2: يا هلا يا مرحبا فيكم أعزائي المستمعين المتواصلين معكم بعد هذه الوقفة وهذا الفاصل. ونعود دائما وبانتظار اتصالاتكم على 1-7-4-5-5-5-5-6 من داخل مملكة البحرين و 0-0-9-7-3-1-7-4-5-5-5-5-6 من خارج مملكة البحرين. راح نكون بانتظار اتصالاتكم. أيضا بإمكانكم المشاركة عبر اليوتيوب, يوتيوب إذاعة البحرين. احنا موجودين أيضا بالصوت والصورة, بإمكانكم المشاركة. وهاني قاعد يعني تابع أول بأول أي تعليق أي سؤال مع ضيفنا علي عبد الرسول.
3: في تعليق محمد
2: لا خطر
3: يثلج الصدر.
2: يثلج الصدر
3: إيه؟
2: الحمد لله الحمد لله.
3: واحد يقول بدر بي اتش
2: إيه؟
3: يقول مبروك يا هاني التجديد حق سلوت. يقول الحين عرفنا ليش صلاح رفض يكمل. نبغي رأيك. يقول
2: نبغي رأيك ما أعلى. أنت كنت تتوقع كان عندك أمل هاني ولا 1% أنه يمشي
3: محمد؟
4: خلينا نكمل ريال مدريد
3: السادة المتابعين بأرقام التواصل من داخل مملكة البحرين على 1-7-4-5-5-5-5-6 1-7-4-5-5-5-5-6 ومن خارج المملكة على 0-0-9-7-3-1-7-4-5-5-5-6. نروح لظاهرة جدول الترتيب يعني على السريع علي, بعدين نروح لبيريز ونحاول نفكك المؤتمر الصحفي اللي يعني خرج فيه بعد مباراة الكلاسيكو تقريبا في يوم واحد. شوفني انا مريض ترى, لا يعني لا تغربلني تقول لي قلت شذي قلت شذي, انا تعبان. زين علي عبد الرسول, يعني هذه تكاد تكون ظاهره فارق يعني من المركز الحادي عشر الى المركز الثامن عشر او التاسع عشر ما زال الوضع غير مستقر واضح. وغير واضح. هل هذا الترتيب
4: حصالات هاني
3: هل هذا الترتيب يأكد على نظرية اللي ذكرتها؟
4: نعم
3: نظرية
4: حصالات,
3: نظرية ان الدوري الاسباني فعلا ضعيف.
4: انت في كاس العالم انت لما في فرق تسميها حصالات صح ولا
3: صحيح.
4: لا
3: مو في كاس العالم, في كل مكان,
4: في كل مكان ها حصالات هاني, بس حصالات
3: لكن يعني ما تشوف انه اجحاف في حق برشلونه؟
4: ما انتقص من قيمه العمل ومبروك عليهم الدوري يستحقونه, ولا كان في ولا فريق من ال 19 فريق الثانيين يستحق اللقب. بس انا اكلمك عن لما بتصنف الدوريات الاربعه الكبرى اوكي, وبتخلي اللاعب الفرق كترتيب, برشلونه مو افضل فريق في اوروبا مثلا, وتقول انه خسر.
2: بس احنا عارفين عشان نكون منصفين,
4: وبعدين وضعية اسبانيا سيئة.
2: بس علي احنا عارفين, احنا لما نقول مو افضل فريق في اوروبا احنا عارفين
4: المؤشر. اذا سوسيداد يفوز بالكوبا ديل ري معناته التوب ثري اتلتيكو برشلونة مدريد فرق المقدمة الثلاثة ليست في افضل احوالها, ودليل ان التقارب النقطي بين فرق مؤخرة الترتيب يأكد لك ان الفرق العشرين كلها كانت متذبذبة على مدار الموسم. الأقل تذبذبا كان برشلونة لما كان لامين يامال يصاب أو ما يلعب.
3: سامحني علي, لو مثلا أو في السنوات الأخيرة لما ريال مدريد كان يفوز بالدوري تقريبا
2: نفكر الحين
3: وأنا أعرف أنك
2: العقلية المدريدية اللي قصدي البرشلونية الجمهور,
3: وأنا أعرف أنك يعني شهادتي مجروحة فيك, وأن أنت حقاني في
4: آراء. أنا ما أذكر
3: أني سمعت هذا المنطق لما ريال مدريد كان يفوز بألقاب الدوري.
4: زين مو في ذاك

0: برشلونة
1: نفس الشيء كان
0: اي برشلونة كان في حالة لا سيئة لا لا لا حالة مظلمة
1: الدوري كان لعور على عميان باشا كان ذاك الوقت
0: نعم نعم نعم حتى في الا في مواسم الشامبيونز حتى في مواسم الشامبيونز في مباريات خذناها ما اعرف شلون يعني صراحه بس كنا نقعد هني ونقول شخصيه مدريد وشخصيه الشامبيونز ليج لان اصلا ما في تفسير منطقي أنا ولا علمي حق اللي كان يسوي كمباك على السيتي
2: تشيلسي
1: ما يصير لي اللي صار ذاك ما يصير ما
0: انا قاعد اقول لك انا قاعد اقول لك اليوم المنطق شيء وفي لاعبين خارقين للمنطق ممكن يغيرون لك لحظات مومنتمز احنا نسميها
3: بس احنا لكن احنا موسم موسم علي نرجع نقول هذا الكلام معناته في يعني في حلقه مفقوده
0: احنا
3: في
0: احنا نتكلم عن كره القدم الاوروبيه بشكل عام احنا ما نتكلم وبعدين احنا نفصل في كل دوري صح سنه الدوري الاسباني لو كقوه دوري من اقوى الدوري الاسباني سنه والايطالي من كم سنه ما صار الدوري الايطالي اقوى من الدوري الاسباني في وجهه نظري بقوه فرق الصدارة على الأقل أنت في إسبانيا عندك ثلاث فرق هالموسم فقط
3: الإيطالي عالي فقد جزء
0: لا تابعت هالموسم السنة تقارب الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني
3: الطليان نفسهم عالي ينتقدون دوريهم
0: كم فريق
3: يعني وصلنا لهذا المرحلة
0: كم فريق منافس في إسبانيا على الدوري كانوا ثلاثة وانحصر بين اثنين صح كم فريق منافس السنة كان في إيطاليا لآخر لمتار وما زال يعني بغض النظر عن فارق الإنتر الآن كان ليه شهر 4 إنتر وميلان وأتلانتي وكومو صح ولا لا
3: هل المنافسة ترادف المستوى الفني
0: طبعا أنت شلون بتقدر تنافس فريق وتزاحمة على مركزه خصوصا فرق المقدمة أنا كلمك تقارب النقطي بين فرق المقدمة دليل على أنه فرق المقدمة نفسها في حالة جيدة بحيث أن تقاربها النقطي استمر لمرحلة بعيدة الحين احنا شو نقول عن سباق أرسنال والسيتي احنا نقول سباق بين أفضل فريقين في إنجلترا
3: أنا أعتقد علي المنافسة شيء والمستوى الفني الرفيع شيء ثاني
0: طبعا لأن في بعض المباريات مو ضرورية تحسن بي لأن أنت الطرف الأفضل فيها
3: صحيح
0: صح ولا لا
3: صحيح
0: بس في المجمل لكل قاعدة شواذ بس احنا نتكلم في مجمل الأحوال الأداء مقرون مع النتائج صح ولا لا
3: صحيح
0: أنت تتكلم كنت في مراحل كثيرة عن الفوز المو حلو
3: صحيح وأرسنال مقبل على الفوز بالدوري بهذا المنطق
0: شكرا جزيلا اليوم أنت في في في في إسبانيا الفريق يلعب كرة قدم جيدة في مستوى فني لكن على مستوى إسبانيا على مستوى أوروبا في فرق افضل منك
1: أنا بس انا ارجع واعطيه العذر على مستوى اوروبا انا مو قادر انا ما اصرف
0: مو ربع اللي انا يا ابو احمد إزاي؟ صحيح صحيح انت هذه حدك الاقصى وانا ارفع لك القبعه
1: وانا كبرشلونه انا ما اشجع برشلونه لكن انا افكر الحين بتكلم ولابس شخصيه البرشلونيه
0: نعم
1: انا اليوم ما دخلت السوق مثل ما دخل ريال مدريد اخر سنتين ما دخلت السوق مثل ما دخل
0: اتلتيكو مدريد بعترف في اخر سنتين ما شرى وايد يعني وما صرف ما اللهم مبابي هو اللي فصم ظهره
3: انا ما ودي يعني اوجه الموضوع الى كلام ثاني لان
0: لا بالعكس
3: لان مو فقط انا من وجهه نظري يعني مو فقط الدوري الاسباني تراجع مستواه انا قاعد اتكلم عن كره القدم في العالم تراجع
0: صحيح.
3: تراجع مستواها
0: واتفق وياك
3: وامس يمكن اتكلم مع الشباب انا اشوف علي ان كره القدم مقبلة على وضع صعب من ناحية
0: الأفكار الفنية الروبوتية نسميها
3: من ناحية العزوف الجماهيري إذا لم تكن هناك
0: متعة
3: تغييرات في العقلية وتغييرات أحيانا القانون مطالب أو المسيرين لكرة القدم مطالبين بتغييرات تغييرات ما على أساس تعود كرة القدم لمتعتها مرة ثانية.
0: وين أنت عندك نقطة الخلاف؟
1: هاني يعني لا ما تروح تعود أنا أعرف وين قصدي نقطة الخلاف. نشوف اليوم.
3: الكل يلعب نفس الشيء.
1: لا نشوف من الناحية القوانين الاتحاد الدولي يحاول كل فترة يعدل القوانين عشان الكرة تصير أسرع لأن الأفكار أصبحت واحدة. تدخل رأس المال والشركات والأيدي الخارجية هذه هاني خلاص هذه نهاية اللعبة ما اللعبة مو نظيفة نفسه بريئة مثل قبل
0: شكرا هاي موضوع تكلمنا فيه من كم سنة
1: مو بريئة اللعبة خلاص
0: نتكلمنا فيه قلنا اليوم ال ال ال نقول الأهداف الغير رياضية

0: لكرة القدم والتسويق الرياضي طغت على المبدأ والبرنسبل في كرة القدم وهو المتعة. الناس صارت تبحث عن شلون ترفع مكاسبها وإيراداتها.
1: الكل يبحث عن الفوز وبس. خلاص.
0: أنت تلاحظ شلون وأنت اليوم شلون بتسوق نفسك إن أنت زين وإن أنت ترعى فريق قوي.
2: عليك أنت
0: حقوق بس.
1: بس في النهاية كرة القدم يا جماعة ترفيه.
0: لا لا لا لا لا من زمان خرجت.
2: أي ترفيه.
0: اليوم حولوا الترفيه حولوه إلى صناعة. انترتينمنت اندستري.
2: علي علي علي احنا نسمع عن ارقام ما كنت اسمعها انا قبل 25 سنه. يعني انا عندي اسيست كم كورنر. شنو دي الارقام اللي قاعد تحسبها لي؟
1: جزئيتين علي اللي قصدت فيها كلامي. اولا العقول مطالبه بالتغيير. يعني انا احيي كومباني ولويس انريكي في المباراتين الجميلتين اللي شاهدناهم.
0: اجمل مباراه في الموسم وما بتشوفها.
1: اللي اعتقد ان احنا بنطلع من هذا الموسم فقط واحنا نتغنى في هذه. نعم. المباراتين.
0: نعم.
1: فكره القدم بحاجه للمزيد من هذه العقول. عقول المدربين اقصد. كومباني، فليك، لويس انريكي، بيب غوارديولا ويعني وانا اسف اذا نسيت.
2: تعرف شو بيصدق
0: كلوب حبيب قلبك وحبيب قلبنا
1: في فتره من الفترات.
0: لا كلوب از كلوب.
1: هذه نقطه. والنقطه الثانيه لما اقول قانون في كره القدم ما اقصد قوانين تحكيميه.
0: قصدك الفي اي ار؟
1: لا ولا في اي ار. اقصد قانون ما يشجع على اللعب الهجومي.
2: قلت لك يحاولون يسوون كل فتره يطلعون قوانين من اجل تسهيل.
1: لنفترض محمد يعني هذه انا من عندي الحين وانا افكر ويعني ما حضرت حقها. الفائز 3 نقاط في الوقت الأصلي. التعادل يلغى من كرة القدم. اللي يفوز بركلات الترجيح 2. اللي يفوز بالوقت الأصلي 3 نقاط أو
0: يعني
1: 4 نقاط.
0: يعني ما في شيء اسمه تعادل.
1: ما في شيء على أساس تزيد الكرة الهجومية. ترى 90 دقيقة أحيانا احنا والله يعني أنا صرت ما كمل مباراة.
0: تبع أعطيك الحال. الحال كان موجود في الفوتسال. كانت الكرة إذا تطلع فوق النص ما ترجع في نص ملعبك.
1: أو مثلاً.
0: وترى درس الموضوع من قبر فينجر.
1: كرات للخلف.
0: لما درس الموضوع من.
2: لما ترجع شو تسوي؟
0: شنو إذا ترجع تسوي؟
2: فاول.
0: أي فاول خلاص. إن دايركت فاول تحول الكرة للمنافس.
2: للمنافس.
0: يعني
2: استمرارية الكرة عندك.
0: الكرة إذا في حوزتك من تطلع من نص ملعبك. ما تقدر ترجع تلعب كرة في نص ملعب المنافس.
2: كرة السلة زون زون.
0: نعم.
2: زون هذه.
0: نعم كانت. بس هاي القانون طبعا تم تغييره الآن. بس في فترة من الفترات اللي لعبنا كان هاي القانون. وكانت يعني كمية الأهداف وكمية فقدان الكرة لأن أنت لما تحصر في نص ملعب المنافس.
2: هذا تصير كرة قدم أمريكية رجبي كله راح أسوي تاتش داون. لا ما يصير.
0: طبعا. أنا أقصد هاي على سبيل المثال نفس ما قال هاني مثلا إن على حس على صعيد النقطي. أنا أعطيتك على صعيد اللعب إن هذه كفكرة.
1: تنظيم شيء جميل في كرة القدم والدفاع أحيانا في حد معين شيء لابد منه في كرة القدم. لكن إنك تلعب يعني
0: كم من يلعب 4-5-1 هوني
1: وانا ما اقصد ارسنال في هذا الكلام. لكن انت تلعب
0: معتمد على الست
1: طول المباراه تنتظر ركله ركنيه مثلا.
2: لا لا ولا
1: وهذا شيء انتشر ترى في انجلترا على الاقل. رميات تماس من كل مكان تلعب.
0: انت شفت يعني مباراه انريكي اللي لعب عليها لعبه التماس اللي في نص الملعب.
2: انت انتبهت في المباراه ولا عقب شفت في الفيديو؟ لاني وانا طالع المباراه انتبهت. قلت ايش في الحارس؟
0: لا انا قلت
2: ايش في الحارس؟ ايش في الحارس؟
0: مو الحارس حتى الاوت كانت اللعب. شو يسوون؟ احنا متعودين كلاعبين. المدرب يقول لك شنو الاوت على اللاين الخط.
2: لا بس شوف انا
0: ما يسوون السويت.
2: هذه واحده
0: يفضلون لاعب وسط تلعب
2: مع كل احترام هوني اللي يعني تتكلمان. هذه واحده بعد من الاشياء اللي مو زين حق كره القدم. هذه الحركه مو زينه. علشان تغري على لاعب ممتع.
0: دهاء.
2: ها
0: دهاء.
2: علشان تغري على لاعب ممتع.
0: إيه تتجاوز خطوط على اساس انك انت توصل مرمى المنافس باسرع طريقه ممكن. وانا اتفق ويا هاني مساله ان اليوم بغض النظر ارسنال فاز باللقب لم يفز باللقب. بس انت اليوم تشوف التخصص التخصص في الركلات الثابتة، التخصص في حراس المرمى، التخصص في المهاجمين، التخصص في لاعبين الوسط. تشوف المدرب قاعد وياه تقريبا يعني عدد من الستاف لا يعلم فيه إلا الله، وتشوف كل واحد قاعد يفصل في جزئية معينة. هذه كل اليوم يعني في النهاية

0: هاي على اساس يقول لك التفاصيل الصغيره اللي هي تعمل الفرق في كره القدم, وهي دليل على التقارب.
1: انت تطالع تدريبات هون, تطالعون تدريبات اللاعبين كره القدم الامريكيه في الدفاع يحطون لهم نفس الفنس
0: اي ويدش دعمه كذي.
1: الان لويس انريكي قاعد يربح الراس مال المدافعين بهذا الجهاز.
0: ليش؟
1: علشان
0: دخل من
1: كرات الثابته
0: مع ارسنال. لا
2: يعني هذه كره
1: تخيل
2: يعني حسين يعني من انا احيي كل المتابعين صراحه والتعليقات الجميله, لكن حسين يقول هاني شاف فريقه دوغ يبغى يغير القوانين. يعني هاي اللي فهمتونه من كلامي. انا قاعد اقول يعني وانا حيات كومباني وحيات فليك وحيات جوارديولا وحيات
0: من ضيفنا اللي من متابعنا حسين بعلي. شوف بغض النظر عن ان هوني يتألم هالموسم, بس فعلا احنا كمحبين لكرة القدم
1: نتألم بعد.
2: لكن لو طلع باكر تيري هيري وقال هالكلام الكل بشير حق ربعه. شوفوا تيري هيري ايش قال. احنا
0: ليش اخترت تيري هيري؟ لا انا مال ارسنال.
1: لا تيري هيري لاعب ارسنال.
2: ما قلت انا تيري هيري
0: ترى انتقد. لا بس ترى هنري من الناس اللي انتقدوا وتكلم.
2: الكل بيشير كلامه, كل واحد بيطرش حق صديقه. اليوم اللي هوني يقولك
1: لا. شوف انا اسمع, انا الاسبوع اللي راح انا ما قلت لك بس بنروح الاتصال. الاسبوع اللي راح ما ادري احنا ايش قلنا هنا عن ارسنال انا وانت, بس وايد وايد وايد تردسنا عليهم, يعني وايد ضغطنا عليهم. فواحد كنت داخل مطعم فشافني واحد قال لي سلام, قال يا اخي
2: شلون انت؟ انا ما قلت.
1: قال شلون ضاغطين على ارسنال؟
2: لا انت محمد انت اللي قلت. انا ما قلت, ما تكلم.
1: اقصى صادق حسين الحين.
0: لا والله انا اضم صوتي لكم, يعني ان كره القدم اجمل من ان تلعب بهالطريقه, واكثر واجمل من ان اليوم المدربين يختارون بعض اللاعبين في بعض المراكز اللي لاعب ما يعرف يستلم بس لانه عنده بقدرة بدنية عالية ولياقة عالية
1: يروح يسجل. علي عبد الرسول وارسنال فينجر كان جميل جدا, واحد من افضل الفرق في العالم.
2: بعد اذنكم ناخذ اتصال على 1745556. هذا الاتصال من
0: الطيارة, يعني
2: من خارج
0: اكيد الارسنالي سمع الحاكي.
2: الارسنالي لا مو الارسنال
0: مو الارسنال.
2: الو مساء الخير.
3: مساء النور كابتن هاني.
2: يا مرحبا يا علي. يا مرحبا يا علي. حياك الله.
0: مرحبا علي.
1: هلا مرحبا علي.
2: عظم الله اجرك يا علي. شو هم اللي يقول عظم الله اجرك؟
3: اجرنا واجركم ان شاء الله. الله يجزاك.
0: عظم الله اجرك.
1: عظم الله اجرك يا علي.
3: المكان طلع بريز قالوا انه في عظم واجركم ان شاء الله. انه في تصريح انا للامانه توقعت 90% انه بيطلع يدافع عن نفسه, ولكن صدمني بالهجوم الشرس اللي عشان بريز. أنا أشوف بالنسبة لي أنا من وجهة نظري أن بريز هو سبب المشكلة, لما تكون مدرب ما تعطي صلاحية كاملة. حتى لما نوقع مع شافي قلت ما راح يستمر شافي, يعني أصلاً راح يشيله بريز, ما راح يخليه أصلاً, لأن في عندنا عصابة في غرف تبديل الملابس ولازم احتاج لهم مدرب صارم. وأنا ما شايف أن الفترة الحالية في مدرب مثل ما كانت حقبة مورينيو تقريباً في 2010 إلى 2015, أنه كان صارم بجدية, واللاعب اللي ما يمشي على المنظومة ما بيستغني عنه عادي. وجات في فترة تقريباً في جوارديولا في برشلونة لما وقع مع إبراهيموفيتش وشافه ما بيمشي مع المنظومة باعه, وكذلك إيتو في فترات. وكان أتذكر في عهد كابيلو لما كان في مدريد جلس بيكهام على الدكة وخلاه يلعب, خلاه يجي في المدرجات إلى ما شاف بعدين أن بيكهام قدر يرجع يلعب بيكهام في المنتري. إنه نحن نحتاج المدربين مثل هذه الصرامة في العالم, بس ما نحاسب
1: ما بين. ما علي سؤال. سؤال علي لو سمحت. نحتاج مدربين أكيد من هذه النوعية. بس اللاعبين الموجودين حاليا مو نفس اللاعبين اللي كانوا موجودين في السابق, يعني اللاعبين حاليا شوي خارج السيطرة.
3: اللاعبين الحاليين اخوي محمد دلوعين, اي بيطلع بعد المباراة بيقول الحكام ما يحمونا, مع ان سابقا كنا بنشوف التحامات اقوى من كذا, الكرة ممكن تكون شوية فيها اشد من الامور هذه التدخلات. ما شفنا اللاعبين يطلعون يتكلمون او بعض المدربين ما يتكلم عن التحكيم ذا. الان صار كله رغم وجود تقنية الفار ورغم كل التطور والقانون التسللات الجديدة والامور هذه كلها, اللاعبين دائما نقول احنا مو محميين من السكان، فينا تعرض لاصابات، احنا الجهود يتوفر علينا والله ما ماني عارف ايش

0: في مشكله. سؤال الاخير بس الداخل الاخير بعلي، انت ليفربول ومحمد مانشستر، توقعكم ارسنال يقدر يحسم الدوري ولا جوارديولا شفنا في الامتار الاخيره دائما يترك في بدايه الموسم الصداره للفرقه الثانيه، بعد كده نهايه الموسم اخر ممكن 10 او 8 جولات السيتي ما حد يقدر يوقفه؟
1: نعم اعتقد علي انه عد اللحظات الصعبة في المباراة الأخيرة اللي كان فيها لقط أيضا، عد أرسنال من الصعوبات عنده جولتين ما أعتقد هو تحت ضغط يعني، وخلفه مباشرة السيتي، لكن أعتقد أنه خلاص قرب هو بشكل كبير من تحقيق لقب الدوري ويبي لهم معجزة.
0: والله اللي تحت حاليا اللي تحت الضغط يا أخوي محمد طه
1: مختفي يا اخي، تحت ضغط
0: اكثر من ارتيتا،
1: اكثر من ارتيتا، ها
0: والله اكثر من ارتيتا
1: والله الله لا يحطني مكانه يا اخي. انا عارف هاي الشعور لما تشجع فريق، وشوف انا اتكلم باريحيه لاني انا مو فريقي فاتكلم، لكن انا اليوم لو كنت اليوم مكان يعني طاها كان انا في وضع اخر يعني، مشكله كبيره يعني الله يعينه يعني، وهو عنده حين يلعب على جبهتين، يا ياخذ الكل يا يخسر الكل يعني، ما عنده صحيح. ما عنده حل وسط.
0: نتصل عليكم ان شاء الله نهايه الموسم نبارك له ينقل له هارد.
1: شكرا لك يا علي، شكرا شكرا شكرا. في اتصال عبد الله،
2: شومالي نقل من خبر عاجل من الشومالي، نقل عن فابريزيو رومانو يقول ان
3: مورينيو خلص.
2: لا
1: سلوت،
2: لا قاعد احمسكم.
3: ايه دوختنا شنو
2: مايكل كارينغ
1: خلاص.
3: ايه اوريدي من امس
2: موسمين،
3: اي من امس كان في حديث
1: غير فابريزي خلاص
2: يعني، ومن اول الناس
3: قال فابريزي قال اتس ماتر اوف تايم،
2: من اول الناس محمد اللي كان يعني يدفع اداره يونايتد الا يعني
1: لازم
3: هو يعني للامانه بعد يعني بعد ما قدمه صراحه، قدرته على احتواء اللاعبين، قدرته على توظيف اللاعبين واظهار افضل ما فيهم، مع ان في بعض المراكز عندنا نواقص، بس ان الفريق مشى وقدرنا نقتنص المركز الثالث.
1: احنا علي سهلة. احنا راح ندش سوق كبير، لان احنا
3: حمك الله يا ابو علي،
1: حمك الله.
3: لا ابو علي شكله اليوم شكله مرخوص من وين
2: حمد عبده بخوف.
1: احنا انا اوريدي خلاص استسلمت. احنا راح ندخل مركاتو اعتقد وايد كبير، لان احنا عندنا مجموعه من اللاعبين راح نتخلص منهم وراح يدخلون لنا اكثر من 100
2: مليون. اخطر مرحله خليك على واحد.
1: لا لا لا لا لا, لا انا غزي مركاتو كبير من الناحيه يعني الفاليو يعني 2-3، لان القيمه اللي بتدخل اوريدي علي وصلنا تشامبيونز ليج
3: راح نحصل فلوس. هو اليوم دشيتك التشامبيونز ليج هي الباب، انك انت مش بس انك بتحصل فلوس، ما انت كان عندك فلوس وتصرف مثل نفس
1: المغناطيس.
3: اقول لا يعني
1: الشامبيونز ليج نفس المغناطيس،
3: المغناطيس اللاعبين ذوي الجوده اليوم
2: ترى الوقت راح يدركنا. ها فانا يعني
3: انتم سالتنا عن مانشستر الحين ويوم فتحنا احنا قلنا بنعرف مانشستر
1: خبر بولي. احنا بقول لك انت خليتنا، احنا رحنا اثنين مانشستريه يعني وكلها حالتنا حاله يعني،
3: من 10 سنوات ما قمت ما تابعت الفريق يلعب كذي.
1: انا لو مو في الدوام هني واطلع كل يمعه هاي موسيقى تشامبيونز ليج نسيتها.
2: علي علي علي
3: قول يا هاني قول.
1: اذا خلنا ناخذ اتصال ترى
2: انزل ناخذ اتصال على 1-7-4-5-5-5-5
1: صدق ولا لا علي؟ والله نسيت الموسيقى انا.
3: لا انا كنت اتابع مدريد لان تعبني.
1: الو مساء الخير.
4: النور باحمد.
1: يا هلا
3: مرحبا جد.
1: مرحبا
3: جد. يا هلا
4: يا مرحبا يا مرحبا. عليكم بالخير.
3: هلا والله.
2: مساك الله بالنور يا جد. مرحبا
4: نورين شباب.
2: حياك الله
3: نورك يا حبيب قلبي نورك.
1: الحين شلون الاوضاع في
3: لا تكلم عن تشيلسي، كلمة عن
1: لا لا لا كان سيدي راح مدريد. انا
3: تشيلسي
4: والله بكره ان شاء الله عندنا مباراه مهمه في الدوري البحريني ان شاء الله. لا لا تشيلسي لما تتكلم
2: عنها مجيد الجديد في الريال اللي من بعد المؤتمر الصحفي لبيريز ومن بعد المقابله اللي اجراها بيريز تصريحات مبابي امس بعد المباراه، ايش رايك في تصريحات مبابي وهو مع اربيلو؟ واضح انه خلاص الدنيا يعني الفوضى وصلت الى اربيلو اقصى درجه.
4: لا ايوه والله بعلي يعني ما اعرف اقول صراحه يعني امس امس ممكن مبابي طلع من عقب

0: سالفه السفره حق ايطاليا والاصابه اول مره يطلع حق الاعلام، وما دام في مساحه من النادي سامحه حق اللاعبين يطلعون يتحملون النادي.
1: نعم.
0: النادي تحمل والكل كان ينتظر نبي نسمع ليش شلون مبابي. قلت لك انا بعلي من قبل مستحيل لاعب نفس مبابي في نادي نفس ريال مدريد بيسافر هذه السفره بدون اذن.
1: شكرا.
0: انا طلع قدام العالم وقال انه انا كان عندي اذن من النادي وما كنت الوحيد من اللاعبين، بس الصحافه تشوفني يعني انا تصريحاتي اشوفها جدا منطقيه بخصوص هذه الحادثه. بخصوص المدرب خلاص انت الحين يعني امس واضح انه في اصابتين في ريال مدريد، وصلنا الى مستوى ان نملك اصابات في الفريق وفريق كامل. يعني هذه ما في اي حل، مو بمورينيو لو تجيب سابع مورينيو ما يحلها هذه المشكله يعني.
1: لا ما عليك مورينيو يفللهم.
0: لا يفللهم هو يعني لازم تطلع ناس، ما تقدر
1: ما كيف تطلع ناس، لازم بيكون في ضحايا.
0: ما تقدر تشتغل
2: في ابو ميد يقولون تكتلات صايره الحين
1: قال لك عصابات من الاخر بعيد تكتلات اعطاك اياها كاش. ايه قال لك عصابات
0: عندك بلينغهام.
2: بلينغهام رايح يمين جاي تكتل
0: مع البرازيليين.
2: ايش
3: دخل البرازيليين الحين؟
1: مشكلتيه هون انت البرازيليين مشكلتيه.
0: جولير هذه العصابه تروح. فانت يعني واضح
2: هذه حتى مورينيو ما يفتش التكتلات هذه.
1: لا ما عليك لا حبيبي لا هي هي طيرهم كلهم.
0: لا بس لازم تضحي انت
3: ممكن نكسر روتين شوي ريال مدريد ونسالك عن نهائي يوم السبت تشيلسي مانشستر.
0: صعب على النهائي قلت لك انا توقعت انه في النهائي بيصير روتيشن قطع لنفسه ولا روتيشن في الدوري.
3: هو شا يعني بعد جوارديولا في النهاية
0: خلاص محسومة يعني عقب ما تشتغل مباراة الدوري واضح انه يعني بتكون مهمة صعبة. بس مباراة كوس يعني التفاصيل اللي فيها ممكن تفرق، وهي يعني الفرصة الأخيرة حق فريق
3: سلسلة يعني. في خبر جواو بيدرو أصيب بعد؟
0: لا والله ما سمعت هذا خبر. سمع ان ديكو بيسافر
1: لندن. اي نعم هو تحت رادار برشلونه صحيح وقريبين من يعني
3: ما اعرف هم يشوفون شيء احنا ما نشوفه يعني هم جواو بيدرو ليزي شوي
1: بس سريع لا يرفعهم حق فوق.
0: لا بعدين انت عندك مدرب اذا انت كل لاعب تحت مدرب يفرق يعني. انت اللي عندك مدرب نفسك لك ممكن يعني يطلع اي لاعب يعني يطلع الافضل من مات اللاعبين.
2: بس مو بجواب بيدرو
0: ها ابو ميد 60 مليون يعني اذا بيطلع ما بيطلع باقل من 80.
2: جواب بيدرو يعني مو باللاعب اللي راح يفرق بشكل كبير معه. يعني اليوم احنا كنا نتكلم في بدايه البرنامج انه انا وهاني وكابتن علي عبد الرسول انه يحتاج لاعبين يفرقون في الشامبيونز ليج بشكل كبير. ما في يعني ما في مزحه.
1: بس ترى جواو بيدرو نواته جيده كلاعب
2: بس يعني انا ما ادور انا ترى النواه الجيده عندي ترى
1: فريق
2: احنا برشلونه في نواه جيده كلهم
1: بالضبط.
2: يعني تحتاج اللي يفرق
1: واحد جاهز
2: يفرق يعني يخلص الموضوع. والله ايش رايك ابو ميد؟
0: تحتاج خبره انت مع اللاعبين الشباب تحتاج لاعب خبره بس في نكس اللي هو تدور مهاجمين راعيين خبره او صاحبين خبره في العالم بمبلغ معقول يقدر على برشلونه وبرواتب معقوله ما بتحصل.
1: صحيح
0: انزين المهم تكون عليهم صعبه.
3: يعطيك العافيه ابو مجيد ما قصرت.
1: يعطيك العافيه.
2: موافقين باكر على الدوري البحريني
0: ان شاء الله. الله يسمع منك
3: بالتوفيق. شمالي اتصالات والله اذا انا عندي يوتيوب ترى
2: اخذ اتصال
3: والجماعه اللي في اليوتيوب يعني حقهم علينا. ناخذ اتصال على 1-7-4-5-5-5-5-6 احتمال. محمد اخر نص ساعه عندك ال
2: انا زكمت انا بعترى.
3: لا محمد بعيد عنك راحت بعيد عنك لا تصير وسواسي.
2: قاعد اكحكح ما ادري ليش انا يعني.
3: تفضل. الو مساء الخير.
4: مساء الخير. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمه الله.
3: عرف عليك نور
4: حسن جزاف وياكم
1: يا هلا ومرحبا. حيا الله ابو علي. حيا الله المدريدي. يا هلا وسهلا. هلا وغلا. هلا بيك.
4: الله يسلمك.
1: تعليقك على غرفه ملابس مدريد يا ابو علي.
4: انا والله ابو محمد ترى توني بطل راديو ما اعرف سالفته في شنو صراحه بس
1: قول لي في خاطرك احنا بنقول لك قول لي في خاطرك.
4: محمد عبده ترى زكى من اللي صاير في مدريد مسكين.
1: لا عبدو

0: زكا مكو طلع بعد من الاستوديو يقول لك من كثر ما مصدوم في مانشستر مصدوم في مانشستر اي مو مصدق
1: اي واصل انت شامبيونز اخوي كم سنه قرات عينك ابو محمد
0: اي والله ابو يهني بيك يا اخوي ما بغينا نشوف الفريق يلعب كوره نفس الناس والله
1: اي والله اي والله اكو سمعنا انه سووا له عقد بعد
0: اي ما قصروا وعطوه سنتين إيه. ان شاء الله عادي يتم هو شوف هو من يعطونهم عقود يتخدون بعالي نفس سولسكير تذكر فان شاء الله ان شاء الله يعني يستمر الفريق ويتم تدعيمه بشكل جيد.
1: بس انا شفت شفت المقابله مالت كاسيميرو ويا فرديناند
0: نعم
1: تكلم ترى فويد اشي
0: يعني تطرقت لها انا من شوي والله ايه الشباب ايه شلون يبين لك يفرق لما المدرب عاش وشاف ويكون عنده قدره على الاقناع وعلى انك انت توصل لمخوخ وقلوب اللاعبين مش كفايه انك فقط توصل لمخ اللاعب لا
1: انت لازم واحد مثل واحد مثل كاسيميرو بعد عالي انت تعرفه يعني خبره اخوي طالع من مدريد فيتكلم عن تشوف بعد يعني تحت من كمان فيتكلم بهالمادح ذي على على على مدرب مثل كارك يعني انا اشوف شيء أو يمكن هاي شيء من لا شيء يمكن خلى الإدارة بعد أعتقد تسرع الزين الحين بالنسبة حق مدريد أبو محمد يعني أنا والله ما أعرف صراحة يعني أنا يمكن الشيء الوحيد الحين اللي يعني مش أقول لك يعني مخفف الغصة اللي عندي يمكن خبر مورينيو ترى بس
0: ملحين ترى هو بعد مو بأكيد وبس دار إذا ياك مورينيو يلا يعينك على اللعب يعني على الفكر الفني يعني
1: انت اخوي تتو يعني قاعد تشوف اللي قاعد يصير في الفريق يا اخي شايو يعني انا ولا انا يوم المدرسه اشوف هاي الافكار اللي ما يهمني قاعد
0: للامانه كنت اخبر الشباب في الاستوديو هنا انا في 39 سنه وانا يعني من عمري ومن بديت اشوف كوره ما شفت اصلا ولا نادي يعني نشر غسيله بهالطريقه وصارت
1: يعني
0: الحرب بين اللاعبين لدرجه ان الموسم ما خلص وما زال ضرب في بعض ويعني تعرف والحرب الانستغراميه مضحكه بين الكل ينغز حق الكل في الولاء
1: إيه
0: وكلهم يعين حق الفلوس بعد خلينا نكون واقعيين يعني
1: اي والله شيء صار تحزب إيه غريب يعني إيه صارت في تحزب
0: لا انت ما تلوم انت لما تجيب مدربين ما عندها الشخصيه اللي تقدر
1: ايوه
0: تحط تحط النقاط إيه على الحروف من البدايه وبعدين لما في مدرب وفي لاعبين لما تكون محميه من سياده الرئيس مشكله بعد
1: ايوه
0: صعب أيوة. انا هاي كلام نعم تكلمت فيه قبل لا يم بابي قلت لك دي نازل باراشوت بيلعب اساسي وما حد بيتجرى يخليه انت شفت امس ايش سوى هاي سوى امس قبل المباراه قال اربير هو قال لي انا المهاجم الرابع وخلى الصحافه تتسال
1: انا توني قاعد اتكلم مع واحد بقى من الجماعه هو طبعا يعني من على قولتهم يعني بين قوسين اللي من شبيحه مبابي اللي ما يرضى على مبابي قلت له اي والله قاعد وصايد فينيسيوس جال في فينيسيوس قلت له الحين انت فينيسيوس الحين كم موسم مع الرياض ولو هو متعجرف اللاعب عنده يعني تصرفات غريبه وعجيبه لكنه يعني بما
0: تحت السيطرة
1: يطلع
0: تحت السيطرة إيه بعد تحت
1: ايوه السيطرة ايوه لكن نعم الحين انت في هالموسمين اللي فيها من باب تشوف ايش صار في الفريق انت هاي يعني في شيء ما قد صار من انا يعني ما
0: متابع انت شفت دوكيومنتري باريس وعلي لاحظت دوكيومنتري باريس انريكي ايش يعني كان يقول
1: اي نعم صح
0: يعني اذا انريكي يطلع يتكلم عن لاعب بهاي الطريقة ما اعتقد ما في كلام نقول اكثر من كذا
1: اي شيء غريب يعني بس والله اتمنى مورينيو يعني بس لحظه صراحه ما يعني ان شاء الله يا رب يا رب انه يصير الشيء
0: والله يقولون جري دعواتك يعني احنا
1: ندعو يا رب لانه اتوقع ديش يعني الانسان يمكن الوحيد حاليا اللي انا اشوفه في السوق اللي عنده ذي الكاريزما وعنده ذي مثل ما تقول ذي الشخصية الحدية ذي اللي يقدر يسوي كنترول على لو من يعني يكون تشوف يعني لأن أنت تقعد كريستيانو في عمره 25-26 سنة في عزة قاعد احتياط قدرت تسويها هذه أتوقع عن بابي مش بيكون يعني يقدر ولا فينيسيوس ولا غيره
0: أنا واحد منهم بطيرة بشرك سبعة حط قائمة سبعة بيطيرون كافامينجا وفينيسيوس منهم
2: على العموم نشوف ان شاء الله شو يصير شكرا لك شكرا لك
1: على الله يسلمك الله
2: شكرا نطلع اعزائي المستمعين فاصل قصير ونرجع ونواصل ان شاء الله الحديث مع ضيفنا الكابتن علي عبد الرسول.
3: السنه اللي طافت صممتم 3-1 اخبار رياضيه تسليك
4: لمكانك اتيك كل جمعة على بحر الفم من 7 ل 9 every week.

0: Welcome to FM League, your only source for football news, only on 93.3 FM.
1: مساكم الله بالخير أعزائي المستمعين، متواصلين معكم في هذه الحلقة. وصلنا لتقريبا النصف ساعة الأخيرة من برنامجكم FM League. زميل هاني اللولو اعتذر شوي وطلع، عطينا إجازة لنا شوي، ما كان صاحب علي.
2: تمنى الشفاء العاجل
1: إن شاء الله، وبانتظار اتصالاتكم أعزائي المستمعين على 1-7-4-5-5-5-5-6 من داخل مملكة البحرين، على 0-0-9-7-3-1-7-4-5-5-5-5-6. ناخذ اتصال خارجي. يا مساء الخير.
3: مساء النور السرور كابتن محمد.
1: يا هلا.
2: يلا حي، ما بغينا نسمع صوتك. طه. يا ريال
1: طه،
2: بشرني الضغط. كم على كم؟
3: كم محمد محمد منوري، كيف صحتك
2: حبيبي؟ الله يسلمك.
1: يقول اخوك اخوك علي يقول لك مضغوط اكثر من ارتيتا انت، صدق؟
3: فيها ضغط شوي،
2: الضغط يبين يعني، يمكن هو الحين اتوقع مضغوط.
1: زين، انا عندي معلومه، انا اطلع في التلفزيون الحين وقلت المعلومه دي يوم الثلاثة في التلفزيون، وانا ابحث اكتشفت شيء. ارسنال طول الموسم ما عليه كرت احمر، ما عليه ركله جزاء، ما عليه خمس كروت، خمس متراكمه. معقوله؟
3: اخذين فكره غلط عن ارسنال، الاعلام والصحافه والجمهور.
2: العذال يا طه، ما عليك منهم.
3: مع كل احترام والتقدير، يعني اللقطه اللي صارت في مباراه ويست هام، الكل قاعد يقول لك التحكيم مسير على ارسنال عشان ارسنال يحقق البريمير ليج، مع ان تو اليوم طالع اللي هو الاتحاد الانجليزي بنفسه قال لك ان إفرتون خذل في ضربه جزاء صحيحه من برناردو سيلفا، ولا حد تكلم عنها. لقطه انفراد مهاجم برنتفورد على نونيز، دفع واضح، كرت احمر فاول. تتركوا اللقطه هذه كلها وركزوا على لقطه
2: يدورون الزلات عليك يا طه.
3: وقالوا ارسنال يلعب نفس الاسلوب، ومفروض ان ارسنال اهدافه كلهم كذا. يعني انا ما شفت اعلام محارب، او ما شفت نادي محارب من اعلام داخلي واعلام خارجي قد اللي قاعد يصير حق ارسنال الموسم الحالي. قالوا لك يلعب كره قبيحه. طيب من هو الفريق الاكثر هجوما في انجلترا؟ مانشستر سيتي. كم فرق بينه وبين ارسنال؟ 5 أهداف 6 أهداف. تكلم عن فرق، يعني ما حسيت انه فرق كبير. اقوى دفاع في في اوروبا كلها، حتى في الشامبيونز ليج ارسنال الفريق الوحيد اللي
2: ما خسر. انت ولا ما خسرت ولا مباراه؟
3: لا، المشكله كابتن محمد عبد الاسبوع الماضي يتكلم انه اقل حظوظ. انا ما بغيت

0: تذكر مانشستر يونايتد 99 بايرن ميونخ ما كان يستحق البطوله وخذها في دقيقتين مع السير أليكس فيرجسون.
1: شوف الحين انا
0: ما نركز على اسهم وننسى اسهم كابتن محمد، يعني انا استغربت منك اعلام محايد.
1: اسمع أنا
0: مرشح كيف وصل لذي المرحلة؟
1: لا لا احنا احنا
2: ما انا اشوف احنا فريق جيد احنا ما فريق اخر اخر شهرين طاها، يعني انت راضي على المستوى على انا كلمك كمحايد والله
0: كابتن علي عبد الرسول تذكر قبل اللي هو المداخلة الاولى قبل مباراة بايرن ميونخ وبعدها قبل مباراة توتنهام وتشيلسي، انا وش قلت لك هنا في اللايف؟ قلت لك اللي هو انا مو راضي عن فريق هجوميا سيء، وقبلها قلت لك احنا نفوز وطلعت الروح، ولا يوم كان اقول لك الفريق هجوميا سيء يعتمد على قوه الدفاعيه وعلى حارس المرمى.
2: اذا ان انتم جايبين مهاجم الله يحفظك الاخو ما يركب عليكم يعني هذا والله انا من البدايه قلت لك يبيكم مهاجم نشيط.
0: قضيتي شوف ومحمد احنا مشكلاتنا مو بس مهاجم، احنا مشكلاتنا المنظومه الهجوميه كلها
2: تعتمد على الوينجر، يعني اختراقات الاطراف بشكل كبير، واذا ما في اختراقات من الاطراف خلاص، اذا ساكا ما في، مارتينيلي ما في، تروسر ما في، ما في حلول، انتهى الفريق. نعم
0: انت تشوف ان حاليا فريق ارسنال يعني 80% من مباراه ارسنال وديجار غايب، ساكا تقريبا 60 ل 50% غايب، مارتينيلي في فترات يشيلك وفتره ايزي، فترات تروسر، فترات جوكرس، حتى هافرد اللي هو هافرد اللي يعتبر كام مهاجمك الاساسي الموسم الماضي ترى ما لعب الا يمكن 7 أو 9 مباريات كام في الشامبيونز وفي الدوري، ترى غيابات طويله. لذلك انت تتكلم الفريق على الغيابات ما كان، وحتى ترى جابرييل ضاع فتره طويله، سليبا ضاع فتره طويله، اللي فاد ارسنال مقارنه بالموسم الماضي مع الاصابات انه كان عنده دكه تقدر تخلص المباريات. نعم. في لحظات تشوف ايزي مبدع، في لحظات تشوف حتى متويكي مباريات في ايدك في كثير. نعم. تروسارد يعني تروسارد انت تشوفه اخر مبارتين او اخر 3 مباريات هو افضل لاعب،
2: هو افضل لاعب
0: قبلها.
2: نعم
0: قبلها هو كان اسوء لاعب.
2: صحيح
0: تشوف لذلك هي تكون عندك اللاعبين عباره عن لحظات.
1: زين الحين الحين
2: شوف الحين الكلام اللي قلته مومنتوم، شكرا جزيلا.
1: لحظات لحظات التتويج الحين خلاص، انت الحين وصلت مرحله القطف، يعني
2: 6 نقاط
1: راح تقطف الدوري والتشامبيونز ليج. الحين طه ايش يفكر فيه كارسنالي الحين؟ تبي البطولتين
0: بريمير ليج
1: لا الحين اول مصر انت البريمير ليج اولا بعدين
0: وصل على البريمير ليج. اذا جبت البريمير ليج تعطيك دافع اضافي انك انت توصل تروح للفاينل تشامبيونز ليج، ممكن انك انت تحققها.
1: مؤمن انك تخسر راح يمكن تخسر لقبين، مؤمن انت شو هذا الشيء؟ وممكن تفوز باللقبين؟
2: لا هو بيفوز بالدوري بيخسر الشامبيونز عشان اكون صريح.
0: الدوري الدوري شوف بعد مباراه ويست هام تتكلم حطيت يدك في نسبه 80% لانها نعم. تعتبر دي اصعب مباراه.
2: نعم.
0: مباراه بيرلي شوف هي مباراه يعني تعتبر
2: فخ على قولتهم
0: هدف مبكر، هدف مبكر خلاص يخلخل لك الوضع. مباراه كريستال بالاس قالوا له حطوا طلعوا لك الاعلام قالوا لك ايزي عنده شرط انه لو حقق ارسنال في البريمير ليج 10 مليون بياخذ كريستال بالاس، وانه المفروض ما يخل بالمنافسه كلاس نار وغيره من ذي الاشياء. ونسوا ان كريستال بالاس عنده نهائي المؤتمر الاوروبي بعد 3 ايام. لا ما حد يتكلم على ذا الشيء،
1: ما حد يتكلم ما دام في قرينه و10 مليون ما حد بيتكلم. لازم حبيبي تلعب الكل في الكل.
0: لا تقعد يتكلمون ان كريستال بالاس لا يبيع المباراه،
2: هو الكلام السائد ان كريستال بالاس باع المباراه مو بيبيع، انه خلص بيسوي تيرن اوفر وانه بيفكر في الكونفرنس
0: الاخير. نعم. ضد السيتي. نعم. يلعب اللي هو نهائي الاتحاد الاوروبي الاسبوع هذا يوم الاربعاء.
1: نعم
0: هو اذا حسم اذا حسم المباراه بيقول لك الدوري بلعب تحصيل حاصل، انا متاهل حتى الشامبيونز ليج. ليه التركيز فقط على نادي والنادي الثاني ما حد يركز عليه؟ ليه التوجه؟
2: انت تعرف الاعلام في انجلترا طاهب عن ما يحتاج نقول لك
0: احنا شلون ماشي. ما شفت لا انا شفت اعلام في محاربه بس اني انا اشوف الكل قاعد يتكلم عن هذا الشيء. يعني انا اللاعب الوحيد من مانشستر يونايتد اللي استقربته واين روني، قاعد يقول لك عادي خلي يلعب ارسنال دام هو يفوز قاعد يسوي الشيء عادي.
1: انا كمشجع لو اليوم مشجع ارسنال انا
2: اللي بغلبه وبلعب وبقول كمل
1: وانا بعيد عن البطولات هال20 سنه، لا انا قابل ان هالسنه الموسم دي العب باقبح
2: بشكل ممكن بطولة.
1: ارجع ببطوله واعدل الوضع
2: بعدين. مو فسقان اني في اخر خمس سنوات عندي تقريبا خمس بطولات وحالتي يعني النفسيه جيده تتحمل صدمات. لا اوكي.

ما عندي مشكلة، بس لو أنا مثلا صار لي أبني 5 سنوات وحققت بطولات بشكل غير جيد، واليوم في وقت الذروة، نقول في ذروة الحصاد، بيكون شكلي بهالطريقة؟ لا، أنا بقول لك إحنا يعني لأن أنت وصلت للبطولة

0: صح انا اتفق وياك ابو محمد، بس انا عندي استفسار بسيط بشكل
1: سريع
0: في حال حقق ارتيتا وارسنال البريمير ليج، ما راح اتكلم عن الشامبيونز ليج.
2: لا تشامبيونز صعبه وانا اخوك.
0: ايه لا لا انا عارف ما في شيء صعب في كره القدم، لحظات معينه تحسب ركنيات ركنيات مو طيبه الحين. هل اذا حقق ارسنال البريمير ليج دقيقه ابو احمد، هل الارتيتا انه تشوفونه يرجع مثل اول هذه اللي يكسر النحس ويستمر، ولا انه بتشوف هي مثل ما يقول لك طفره لازم في تبديل للمدرب؟ فهمت سؤالي؟
2: نعم. ان انت قصدك ان ان ان مع تحقيق اللقب هل هاي بدايه حقبه جديده مع ارتيتا، ولا ان نهايه حقبه ارتيتا وقدوم مشروع جديد؟
1: راح يجاوب عليك على عبد الرسول بعد ان شاء الله الفاصل، لكن شكرا لك طه وكل التوفيق لك
2: وللاسناد الرد يا عيون.
1: شكرا. في اتصال عبد الله ناخذ بعد اتصال، سجل علي سؤال طه. الو مساء الخير.
3: عليكم
2: السلام ورحمه
1: عليكم السلام.
2: الله ابو حسن هلا وغلا.
1: هلا هلا هلا ابو حسن، هلا اخوي دعيد.
3: يا هلا يا مرحبا يا هلا.
1: تفضل يا دعيد. مبروكين اول شيء لقب الدوري، يعني باقل الامكانيات الممكنه يعني من غير سوق
3: يعني. اول شيء مبارك حق جمهور برشلونه بطوله الدوري والدوري
1: يا ابو حسن.
3: طبعا الموسم مش اي دوري يعني، لكن هو بالنسبة لنا بطولة اكبر يعني، في ظل كل الظروف اللي مر فيها برشلونة. احنا يعني اعتزازنا في هالبطولة ذي شيء كبير، وعلى على السنة الثانية يعني، وفي ظل وجود تنافس طبعا من فريق بحجم ريال مدريد واسماء بحجم ريال مدريد واتلتيكو وسوق اتلتيكو الشتوي واسماء اتلتيكو اللي موجوده، وهذه الفريقين كانوا متواجدين طبعا في الدور الثاني في بطوله الابطال. وانا اختلف مع اخوي عبد الرسول علي عبد الرسول ابو محمد بخصوص الانديه الاسبانيه، لانه دوري ضعيف. وانت لو بتشوف مباريات، في مباريات برشلونه خذها 1-0 2-1 3-2، وفي مباريات تعادل فيها مع انديه على ملاعبهم، وفي ظل كل القوانين المفروضه من تيباس على على على عمليات ميزانية، لكن أندية تلعب بشكل تكتيكي هجومي شرس، ما تقدر أنت يعني تقول عنهم إلا good job وبرافو على كل اللي يقومون فيه. بيتيس في في في في اليويفا، رايو في نهائي دوري المؤتمرات، برشلونة أتلتيكو ريال متواجدين في في في أواخر بطولة الدوري الأوروبي، فمتواجدين الأندية الإسبانية. أنتوا تتكلمون عن تكلمتوا عن برشلونة يحتاج والله ما بيروح بعيد، لا من يقول ما بيروح بعيد فيه؟ من قال أن برشلونة ما راح بعيد في دوري الأبطال بسبب هذا المركز لازم يجيب نجم ودي المركز؟ لا، احنا طلعنا بقرارات تحكيمية في السنتين غير منطقية، هذه صراحة، وليس بأن قلة الجودة، بالعكس برشلونة اليوم يعتبر من أفضل أندية أوروبا، وأسلوب برشلونة محبب لكل جماهير أوروبا رغم الانتقادات على الدفاع المتقدم، إلا أن برشلونة اليوم هو أقوى دفاع في الدوري الإسباني، والحارس زامورا من أول موسم يحققها غارسيا. الكرة الجميلة والكرة الحلوة اللي قاعد يلعبها برشلونة ما قاعدة تنلعب في، يمكن قاعد يلعب اليوم كومباني بشراسة يدافع عن الأسلوب الهجومي وما واجه انتقادات مثل فليك. بشكل اقل يمكن مع انريكي، لكن جمال كجمالية كرة قدم انا اشوف بايرن وبرشلونة.
1: بحسن لكن
3: ما تعتقد اللي انتو محببين تشوفونهم؟ ما عندك اليوم، انت ما عندك اليوم ميسي، ما عندك اليوم هازارد، ما عندك اليوم الاسماء اللي كانت اليوم عندك،
1: بس

0: بس بس بس عندي بس بس عندي
1: عامل الرايه.
0: لا عندي عندي لاعب نفس كفارة سخيليا يعني ما في في اوروبا مثله لاعب.
1: لا لا لا لا كفارة لاعب مجهود يقدم اقصى امكانياته لكن انا استذكره كفارة لا لا اللاعبين اللي تقص لهم تذكره اليوم ومو موجودين. الوحيد اللي تقص له تكت
0: على على, على على على على الاقل على الاقل
1: تمرين او لا مباراه لامين يامال فقط.
0: لا لا انا ما اتكلم انا خل لامين الحين انا بعدين انت تقول لي انا اليوم قادر اني انا اخذ طلعت بالتحكيم طلعت باخطاء تحكيميه بس انا اقول لك انت تفاصيل صغيره في جوده يعني. لاعبين اللي عندهم الخبره
1: انا ما اتفق معك
0: واحد اثنين خاصه مثلا انت ما عندك المهاجم اللي يخلص المباراه
1: مثل في جوده في جوده اكثر من من من ميونخ
0: في لا كهاري كين
1: شلون طلع
0: لا لا بس انا اتكلم
1: شلون طلع شلون طلع ميونخ
0: انا اقول لك
1: شلون طلع ميونخ
0: انا اقول لك
1: هذه الظروف
0: لا لا
1: ظروف مهما كانت جودتك
0: ظروف طلع
1: مهما كانت جودتك
0: احنا لا احنا قلنا
2: بايرن طلع لان المنافس باريس يعني
0: احنا بسيط يعني احنا قلنا دعي احنا طلع باخطاء واخطاء بسيطه تفاصيل صغيره في المباراه طلعتها من بس احنا كنا نقول في بدايه البرنامج دعي ان برشلونه حقق اللقب وهو ما دخل السوق. تخيل لو كان عنده لاعب لاعبين يعني ممكن
1: صحيح
0: سوبر سوبر تعرف اللي اللي اللي ممكن الافضل ما نقول ما تقول لي هازارد ديك الايام لا نقول الموجودين حاليا
1: لا لا الأفضل. لا خلينا نقول الموجودين احنا ايه؟ معلش انا تكلمت عن هازارد لان في عن الجماليه
2: لا الفكره واضحه ابو حسن ان انت ايه؟ اللاعب اللي يجذبك انك انت تعناله يجذبك تعناله فاهمين وانا اتفق وياك
1: محمد قلت ريال مدريد ما دخ ما ما, ما شرى
2: لا لا انا ما قلت ما شرى انا قلت قلت ما كان ما كان هافي ما كان هافي يعني ما كان ثقيل يعني اسماء اسماء بسيطه
1: ايش كثر تبغي غير غير ذي غير الاسماء اللي موجوده ايش كثر
2: تبغي دفاعات يا اخوي خلني سواك خلي في القلب في القلب
1: ما يخالف انت تملك دفاعات والله ما
2: لا ما كان
1: دفاعات اللي دشيت له في السوق العام مو شوي والمبالغ اللي انت صرفتها لا مو
2: ما في احد ينكر هالشيء ابو حسن اكيد ولا حد يعني مقلل من فوز برشلونه
1: يمكن في مستمع يقول ايه والله لان ريال بعد ما شرى
2: لا لا لا لا يعني هو مش يعني بمقصد ما شرى يعني ما شرى صفقات كبيره كالمعتاد انت متعودين على مدريد لا
1: لذلك
2: انت اليوم تعاملت مع الظروف خير تعامل وقدرت انك توصل ابعد نقطة ممكنة في ظل ما هو بالامكان بس انت ما زلت تحتاج يعني وجهة نظر يجوز نختلف نقيم تحتاج تدعيمات حق توصل ابعد هاي الفكرة
1: انا وياك ولكن رغم انه صحيح احنا محتاجين في بعض المراكز
2: خصوصا دفاعات بحسن يبي لك دفاعات اخوي
1: في الدفاع
2: ايه
1: بس ما كانت الجودة سبب خروج برشلونة في السنتين من دوري الأبطال.
2: لا والله وجهة نظري جودة لأن الطردين كانوا في الذهب والإياب صحيحين أبو حسن.
0: لا شوف
2: هذه لاعب ذكي ما يسوي هلا الأخطاء في أول بداية المباراة ويلعبني 90 دقيقة 85 دقيقة.
0: عفوا أبو حسن شوف
1: عن المعيارين المعيار الطرد يختلف من مباراة لمباراة برشلونة حمرة دايركت ليش مو لاعب أتلتيكو حمرة دايركت هذه طالع منفراد على الجول ذي طالع انفراد على الجول ليش وليش هذه ركلة جزاء جيكورس ليش مو أولمو ركلة جزاء أنا أتكلم عن هذه التفاصيل
2: وتفاصيل أنا وياك يبي لنا يعني توحيد
1: أنا القصد في التقدير
2: نعم
1: يعني هذه التفاصيل هي بالنسبة لي
2: أتفق المفروض يفصلون في أمور التقديرية يحطون خلنا نقول أنا وياك ترى أنا أطالب أن الأمور التقديرية توصل نوصل مرحلة مثلا ان نقلل مستوى تقدير الحكم لان كل حكم بيشوف بعين غير عن الثاني بتختلف التقدير بتختلف النتيجة انا اتفق
0: علي عبد الرسول ادعي هي للأسف
1: محمد هي بس بشكل سريع ما انسى النقطة
0: تفضل
1: مؤتمر صحفي بريز جمهور ريال مدريد ينتظر مؤتمر صحفي نادي أقل أو يعني شال

0: مدربين.
1: نعم.
0: وعندك أفضل لاعب في الفريق فينيسوس لم يجدد إلى الآن ومتوقف عملية التجديد.
1: قيل لأن إذا مورينيو يجيب حسن بيمشي.
0: طالع بموسم صفري. نعم. تطلع بكل ذي النرجسية وتسوي دعاية إعلامية أن أنت الرئيس القادم وما في أحسن منك.
1: واللي يبي ياخذها في الصناديق الاقتراع
0: وتضرب بكل الامور. نعم. اللي ينتظرها جمهور ريال مدريد وتتكلم عن نجريرا اللي, نعم. اللي برشلونه العام الماضي في 3 كلاسيكو هو اللي تعرض لظلم تحكيمي ولولا الظلم التحكيمي لكانت النتائج كانت اعلى. نعم. فانت على الاقل في احترام لجمهورك. صحيح. انت احترم جمهورك. يطلع عقبه امبابي يسحب على الاسبان ويسحب على مدري. انا ما تابع مؤتمر صحفي لاربي لوا. انا اشوف قنوات فرنسية. اذا يبغيني اصير احسن طبعا سحب على الرابعة. احسن من ماستنتانو وغارسيا وفينيسوس. انتوا شفتوا النرجسية وشفتوا القوة اللي يتكلم فيها امبابي.
2: دقيقة
0: يعني انت الامور عندك واصلة لحد الانفجار.
1: نعم.
0: ايه فانت تطلع تتكلم لي عن نجريرا وما نجريرا. تكلم جمهورك يا عمي. قول حق جمهورك سبب الخسائر. ليش ما تبغون اصبع الاتهام تروح مباشرة؟ ما خلاص انت حتى لو جبت مورينيو انت دام مدربك بيريز مورينيو ما بينجح.
2: على
1: العموم هي هاي نقطة الخلاف.
2: على العموم ابو حسن شكرا لك.
0: ما حد راح يقول بيريز سبب.
2: ما حد ما تقدر عليه ابو حسن. هاي رجل يعني متمرس وقادر متى يفلت من المواضيع ومتى يحول الموجة يقدر يحولها. شكرا لك دعي على هذه المداخلة. شكرا لك ابو حسن. بيريز على عبد الرسول
1: تماما صراحة يا حسن. يعني يا ويه استح طلع ترجع قمت تهاجم الناس. انا اتفق يعني بخصوص المؤتمر. يعني بيني وبينك انا كنت اتكلم هوني على اساس انه هالاسبوع وكذي يقول لك رفيجك بيطلع مؤتمر كان ما يقول يستقيل. قلت له اقص يدي مستحيل ده يمكن يطلع يتكلم عن مدرب. بس يعني فجعت من محتوى المؤتمر الصحفي وكميه الهجوم اللي وقال ان امبابي هو الافضل. يعني انت بناء على اي انت رئيس نادي هاي الامور خلها حق المدرب. وبعدين يعني فوضى في ريال مدريد.
2: لا تتساهل علي. هذه بيريز في النهاية يعني
1: لا فعلب
2: رجل أكثر من 30
1: سنة بس طه والله يستاهل رد على موضوع.
2: بس خلنا نأخذ هذا الاتصال وبعدين راح نرجع لسؤال طه. ألو مساء الخير.
3: مساء الخير كباتن.
1: مساء النور.
3: منورين منورين
2: يا حبيبي. تفضل من معنا.
3: معاكم محمد درويش زميلكم.
2: يا هلا مرحبا.
1: هلا محمد شلونك؟
3: الكابتن عبدو على
1: الراديو. هلا مرحبا.
2: تفضل يا محمد.
3: زاد فضلك حبيبي. انا بتكلم عندي مداخلتين. الاولى بخصوص برشلونه تعقيب على كلام الاخ ابو حسن اللي كان متصل قبلي. برشلونه دائما يسقط في مثل ما يقولون النفس الاخير. انا كشخص متابع للكره أنا ممكن أشوف برشلونة بطل دير الأبطال وقت اللي أقصى روما. ممكن أشوفه بنفس الطريقة وقت اللي أقصى يعني ليفربول. دائما برشلونة يخرج في وقت هو يكون طرف ماكل الجو.
2: طرف أفضل.
3: حتى آخر أقصاء. ترى الفريق أحتاج معجزة إنه يطلع برشلونة. لأن برشلونة فعلا أدى رغم النقص. فتخيل ان برشلونة لو ما مر بظروف نقص. مشكلة برشلونة شيء واحد تلخص في اعلام برشلونة نفسه. دائما اعلام برشلونة على عكس اعلام ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا. اعلام برشلونة على طول يرفع سقف الطموح لبطل الابطال وهو مثلا في دور المجموعات يسقط بعدين في غفلة. عكس الريال يوهمك انه عنده مشاكل كان ولا الفريق ما أخذ تعاقدات ما يبلعبين يلعب لك فاسكيز كان ظهير وهني يصعد بهدوء

0: ليه ما يضرب الأرض؟
1: ما يرفع السقف. السقف دائما تحت الريال عنده خليه.
0: بالضبط. هو مو تحت الفريق بينه وبين نفسه. الريال يعني نادي عظيم بينه وبين نفسه أكيد يسعى حق اللقب.
1: لا بس يهمك مثل ما ذكرت يهمك أن السقف مو عالي.
0: يهمك أنه هو مو مستهدف البطولة. وهذه ثقافة في ريال مدريد في العصر الحديث صراحة تدرس. برشلونة لازم يستفيد من النهج دي اللي تبع الريال. أما المداخلة الثانية فبخصوص الفوضى في ريال مدريد. مشكلة الإعلام والناس بشكل عام أن الناس تتعامل في الذاكرة اللحظية.
1: محمد يقول واحد هني عندنا يقول محمد الشوملي هني مخرجنا يقول يمكن لأن البرازيليين متكاثرين في وانت يدرون الناس انك برازيلي فتتعاطف معهم شوي. لا يقول يعني بما انك برازيلي يمكن يعني الجانب هذه كثرة البرازيليين متواجدين.
0: والله البرازيليين قوة ترى. يعني انت عطني بطل ابطال ما في بصمة حق لاعب برازيلي خاصة في السنوات الأخيرة دي كلها صعبة.
1: صحيح. زين الفكرة النقطة الثانية أخوي محمد.
0: النقطة الثانية بخصوص الفوضى اللي في ريال مدريد. بيريز أول خطأ ارتكبه بيريز أنه رجع حق سياسة القديمة. بيريز في يوم من الأيام شال ماكاليلي من وسط الريال.
2: صحيح وندم.
0: لأنه راح يتبع الإعلام والميديا الأشياء اللي تصير في الميديا راح ياب بيكم. وطلع ماكاليلي. الحين بيريز عاد لنفس النقطة. الريال ماشي. الريال آخر فريق في العالم محتاج لمبابي كان. عنده فريق جاهز. فريق في ألفة متكام. بس الآيكون خلينا نقول في السنوات الأخيرة الآيكون فينيسوس. فينيسوس ما يملك محبة جماهيرية خلينا نقول. لدرجة أنه مثلا في أصغر موقف ينجحد حاجة. بيريز راح حاول يجيب مبابي عشان يكون هو ايكون بالاسم. يعني كان العملية هي شنو عملية بالاسم. والله هذه نجم عالمي بخلي نجم العالمي في الريال. لا النجم العالمي هو يولد في الريال فهو يخليك بطل عشان تسميه انت نجم الفريق الاول. مصطلحات مثل مبابي النجم الاول فلان نجم الاول هذه هي اللي دمرت الريال. وبعدين في مغالطات
1: بس كانت محمد كانت ناجحة هذه. يعني كريستيانو رونالدو بيكام في السابق جالاكتيكسو هذه الفكره دي كانت ناجحه في السابق. يعني فحاول يحييها مره ثانيه بيريز.
0: اختلف معك ناجحه تسويقيا بس على مستوى دوري الابطال ترى من صارت هاي الامور الريال ما حقق الابطال لكم سنه بعدها.
1: فنيا بس عندنا شك في مبابي فنيا كلاعب. بس هو انت تقول ما يحتاجه في الفريق بس فنيا الكل يتفق ان لاعب هو يعني مفيد.
0: أكيد هو لاعب مبابي بس مو في حق الريال في ذي الوقت. أنا لو كنت مكان مبابي متى كنت بنتقل الريال؟ ما بنتقل له هو بطل دوري الأبطال والليغا. أنا شنو بضيف حق الفريق ده؟ أنا إيه؟ كان ممكن أنتقل الريال قبل 3 سنوات مثلا وقت الريال كان يترنح شوي. أي شيء آي بينحسب باسمي. أما أنا آي الفريق محقق كل ذي أنا شنو بسوي أصلا؟ بالعكس تسبب في سوء الفريق. وفي شيء ينتشر في السوشيال ميديا في أكبر مغالطات ان في صراع بين مبابي وبين فينيسيوس. الصراع مو بين مبابي وبين فينيسيوس.
1: صراع بين مين؟
0: الصراع هو بين ابطال الريال. الناس اللي حفرت اسمها باحرف من ذهب. بيلينغهام، فالفيردي، فينيسيوس. هذين ضد لاعب وافد جديد للفريق. مبابي لاعب جديد.
1: بس من الواضح ان بيريز صاف مع مبابي ويمكن راح تكون ضحيه يعني لاعب برازيلي مثل فينيسيوس.
0: انا اقول لك انا قلت هالكلام حق كل معارفي. قلت لهم لو فينيسيوس ياخذ الكره الذهبيه وقت لما مبابي الفريق مستقبلا راح يتسبب في خروج فينيسيوس. مبابي لاعب يملك خوف لان عنده في بعض الجزئيات ما عنده ثقه في نفسه. احنا كلنا شفنا شنو سوى حق نيمار وميسي في باريس.
1: صحيح.
0: هذه لا يمكن يكون محض الصدفه. مبابي كان يمول ألتراس باريس عشان تصفر ضد ميسي ضد نيمار. هو من النوع اللي يحب يخلق شرخ عشان هو ينفرد بالساحة.
1: على العموم محمد شاكرين لك هذه المداخلة ونتمنى يعني نشوف البرازيل في كأس العالم أيضا.
2: لا حبيبي.

0: ما الذي لا لا لا لا أرجوك
1: شكرا لك.
2: كان شيء ممرض.
1: شكرا لك. علي عبد الرسول بشكل سريع خلينا نروح لبريمير ليج أرسنال سيتي والصراع هذه. اعتقد ان ارسنال تجاوز جوله ومطب يعني كبير الاسبوع الماضي.
0: خلينا نقول تجاوز مرحله الخطر وخصوصا مع تعثر ايفرتون للسيتي وفارق النقاط رجع يعني في هامش للخطا
1: وقصه كريستال بالاس
0: وكريستال بالاس ووصول الفريق لنهائي الشامبيونز ليج ترى مش سهله دفعه معنويه كبيره. هو عارف الان اعتقد هو يحتاج 3 نقاط في البريمير ليج ويحتاج فوز بالشامبيونز ليج يعني مبارتين تلخص موسم ارسنال كله
1: وتنسيهم ال20 سنة
0: العجاف. ويمكن من هني انا بارد على طه. انا في وجهة نظري واليوم الكلام حق كل واحد قاعد ينتقد ارتيتا وارسنال لو شلت ارتيتا من بتيب؟ انا هاي سؤال من متوفر؟ يمكن نقول ماريسكا مخلص تقريبا يا سيتي غيره من موجود. كلوب ما عنده اي نية انه يمسك فريق انجليزي من بعد ليفربول حتى محاولات الريال باءت بالفشل مع دخله كروس. طيب من بقى عندك مدرب ذو قيمة فنية اليوم؟ يمكن من الطريف انك انت اليوم لما تتابع الاخبار والاحداث تقرن مثلا غوارديولا من كثر ما هو طغى عفوا على اللف خلق نسخة كربونية منه كمدرب ودى أرسنال حق ينافسه فقام ينافس نفسه بنفسه يعني من الكلام المتناقل. وهو فعلا يعني اليوم ذي الجزئيات الدقيقة اللي ينتبه لها أرتيتا يعني النقاط اللي انت تكلمت عنها فريق ما عليه كرت أحمر فريق ما عليه ما صار عنده إيقاف في سيزن كامل يمكن شبح الإصابات هذه شيء الوحيد اللي ما عندك سيطرة عليه لكن انه يكون موسمك مثالي شكرا جزيلا ما هو محط صدفة ترى يعني وحتى اليوم اعتمادك على الست بيسز او نسميها الكرات الثابتة بغض النظر ركنية او فاولات ترى دي يعتبر ايضا جزء من اللعبة يا اخوان. بسم الله. يمكن انا النص الاول
1: ما حبيت جزء من اللعبة
0: وبعدين انا يعني مثلا مو فسقان بطولات انا مو سيتي انا ابي كاس اف اي كاب بتعطيني حتى درع خيري بيكون يعني تعرف بعد هالسنين
1: كاس الحليب كان يسمونه
0: لا غيروه حيني هذا هو المهم ان انا احتاج كاس. اليوم انا اشوف روحي على بعد خطوة من اني احقق الشامبيونز ولو ان المباراة تكون جدا صعبة امام باريس وبعدين انا على وشك حسم الموسم كبطل للبريمير ليج منافس لواحد من اكثر المدربين اللي يعني هيمنوا على البريمير ليج في فترة وجودهم بعد السير اعتقد دي كلها ايجابيات تستاهل. فاعتقد ان انا بالنسبة لي بغض النظر حقق ام لم يحقق ارتيتا يجب ان يستمر كمدرب لارسنال.
1: النظام علي عبد الرسول والحوكمة في البريمير ليج في الدوري الانجليزي تختلف عن
0: عن عن, عن, عن اي دوري عن اي
1: مكان. يعني اليوم شوف احنا كنا نتكلم هنا والجمهور يتكلم في وسائل التواصل شيلو ما حقق لكن شوف شوف الصبر صبر الاداره اداره من اداره الارسنال خلت المدرب يشتغل لانه في مؤمنه وعارفه عمله لان العمل بعد ما يقاس بالبطوله
0: صحيح
1: يقاس يعني في عمل تراكمي.
0: شكرا. انت اليوم في هدف وفي اهداف مرحليه ابو احمد. انت اليوم اذا بتحسبها كاهداف مرحليه انت اليوم تخطيت حاجز اني انا يوصل فبراير وما اقدر اشيل ريلي ولو ان جت الحالة بس المقصد انا تجاوزها وانا متصدر وهي كانت مشكلة ارسنال في اخر 3 مواسم انه يوصل القسم الثاني يتشتد منافسة الشامبيونز ليج يزيد الترنوفر على ارتيتا يضيع الفريق ويخسر كل شيء. ممكن اهتز الفريق فنيا لكن اوجد لنفسه حل في الكرات الثابتة. فبالعكس يعني انا بالنسبة لي كيس او كحالة ارسنال فكرة تحترم في ظل انت وارجع اقول لك في اعظم من كلوب ومن ان في ليفل من المدربين انت يعني ما تقدر تقارنه باي يعني غوارديولا كونتي ذلين احدثوا ثورة في كرة القدم في ناحية الافكار الفنية. فانت اليوم إذا كلوب بنفسه يقول منافسة جوارديولا مرهقة، يقول وانت متقدم عليه تحسه وراك تسمع

0: صوت خطوات ريله. فمش سهلة انك اليوم تنافس مدرب مثل جوارديولا، ولو ان المدرب ترى في مرحلة انتقالية، مرحلة تجديد.
1: اذا علي عبد الرسول راح نشوف يعني شيء راح يصير خلال الاسبوع هذا الاسبوع القادم، وراح نتابع وين راح يوصل النصر، ونقول حق طه يعني ارتاح وريح نفسك.
0: لا طه امورك على مستوى البريمير ليج، اطمن مبروك.
1: شكرا لك علي عبد الرسول، وصلنا الى نهايه هذه الحلقه، والشكر ايضا موصول لاخونا وزميلنا هاني اللولو، ونقول له الف لباس عليك
0: وما عليك شر حبيبي.
1: تقبل تحياتي انا محمد عبده في الاعداد والتقديم، ومن الاخراج اليوتيوب حسن الدوي، وفي الاخراج الاذاعي اخونا المبدع دائما عبد الله الشوملي.
0: ان شاء الله
1: نشوفكم في الاسبوع القادم.
2: FM League, the home of football on Bahrain FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي.

أكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية حسن السيرة والسلوك من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي، أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها. ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: لمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.

0: جديد الفنان السعودي الشاب عاصم سلام ميني ألبوم بعنوان قطار الحب.
1: يا قلبي فاتك قطار الحب وياه.
0: يتضمن ثلاث أغاني:
1: أنا مفارق وأنا الفارق.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي. إنتاج

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخسائر.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

طالع خد باقي طيوفك وعني صدرها لا يشغلك دمعي وعيش بواقعك.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشلون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا واخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج

يجي بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية حسن السيرة والسلوك من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.

أبشر يا موطن الحب يا بدر السما العالي، الحي يحيك والميت يزيدك قبل.

0: يا بارك الله في الغياب لو وفق الله كل صدى.
1: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصل لي.
0: مطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك؟
1: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجان والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

هلا هلا بالنجاح كله. عزوفي

أبي قلبك

اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري. تبي المفارق روح ماني براديك فارق، وهذا من دواعي سروري. وان كان ما تقدر انا اللي بخليك، محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري.

0: عجزت أحدد إحساسي.
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال.
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين، وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة. يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنه. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين، وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
0: أنا مشتاق
2: ما كان كل اخترته بقلبي على إحساسي أمين، خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
3: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
2: بحرين FM على هواك.